يا رب قلب فيدي وراه قبل أيادي. تخيل مولاتك زينب يا زينب جمعانا كنا بخير جمعانا. الموافق محمد الفهداوي.

0: سوت بعد زينب؟
1: قمت احكي ويا دموعك قلل عن موضوعك، قمت احكي ويا دموعك وقلل

صحيح بلا يا راسي شارب من النحر صحيح بلا يا راسي شارب من النحر

أدرى إن رجعي ضلوع صدرك الهني شمسوي بابن الحافر ولا يوم العاشر.

احنا كسر قلبي من اخذ مني المهد ابنه.

عطره وناري بوسط شبده بوسط شبده ودعن اخوي الموت والعبره خنقت صوته

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.

الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيم ليها لا بالك زيلي مظلت تحشمها وتنخيها لا بالك زيلي مظلت تحشمها وتنخيها

ممنون. يا مهر حسين حاكيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ظلم ظلت تحشمها وتنخليها غير الحرام والرضا ما تمها الخيام بها بس

سمعان من

سوى لما وصلني الحومة اللي جنّم و

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تلطم وتخم

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحق

جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة يلو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة

صادرة بلاحتي بلاحتي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجل بجروح اللي بصدره. تدنت زينب وقامت تجل بجروح اللي بصدره. الان هتشوفي لي مثلث طالع من خرز ظاهرة. إلا أنها تشوفي لي مسألت طالع من خرز ظاهرة. قامت على وجه تلطم وتسجب زينب

العبرة تقل ويا القلب عليك يا خويا هسا هماذيك تلوجي على الثرى مخليك

اقطع الكلام غادي، اقطع الكلام.

تقل ويا القلب عليك اخويا هالسهم ما ذيك كيلو جي على السهر مخليك هو اللي قيطح لك وجاسم كبدتك نصيك.

العدة يا مختار ويا نخويا يحتي خلي اتاس باب واحدة اش عندك ما تبقبالي وتتهرب

البيت يا قلبين خير ما شوي الطايع من شفتك على يمجبت قلبين خير ما شوي الطايع أسمع

يا مهريحتي انحاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذي المظلمة تحس

يا مهري حديا حاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذلم الله تحشمها وتنفيها.

بس واحد بقى واجعه جسمه من المرض نحله ابوه بخطة الميادة علينا بعث اخباره اولا

ما ادريش عويقه عنا وهاي الخالي جتني خافيت فرهيدي خيامنا وتفرهد عزي علينا اخذنا وياك للميادة وعلى احتيال دلينا متاوي الحرم تبعنا وبيهين للويل يسعنا سمعان من بعيد وانا سمعان من بعيد وانا.

دمعت ذيابي وركضت وقامت تركض النسوة لما وصلنا الحومة لقنا أموات سادت تربع يلود من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشه يا هالواد الدار احموني شربت ما يدفقوني بعد ما شوف بعيوني

ممنون ممنون بلا كلام. دمعت زينبي وركضت وقامت تركض النسوة. دمعت زينبي وركضت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحامة لقنا موسد التربة. لما وصلان الحامة لقنا موسد التربة. يلودي من العفش ويطيح وحقد النبي عطشة. يلودي من العفش ويطيح وحقد النبي عطشة. يا هالواد مدار يحموني شربت ما يدسقوني. يا هالواد مدار يحموني شربت ما يدسقوني. بعد ما شوف بعيوني بعد ما شوف بعيوني قامت على وجه تلطم وتخمس زينب الخدين.

الان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظهر قامت على وجهي تلطم وتسكب زينب العبرة قامت على وجهي تلطم وتسكب زينب العبرة تقل ويا القلب علي يا خويا هسه هماري تلا

قلبي جروحي للبدرة لأنها تشوف المثلث طالع من خرج ظهره جامت على وجه تلطم وتكتب زينب العبره تقلا ويا القلب عليك.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: أنا العقيلة
1: يا يزيد
0: أو لا تحاجيني
1: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
0: عيني. أنا العقيلة يا يزيد ولا
1: تحاجيني أفني الأرض لو

وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعة وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعة وحذاري.

زينب. خادم الزهراء الموفق مرزا عادل اشكناني، اسمع شو يقول.

مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راس عزمي ثبت ويب مجلسك شني

وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه، لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعون. ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن

0: كانت قبل محسوبة خدامي. هاي أنا زينب،
1: آخر جواب أنا العقيلة.
2: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: قبل اللي يحرقون
1: تصل أغاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق قحطان الحسناوي أغاتي

ابو فاضل جمل وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

شايرحم حبيده شلون شايرحم رقيه موقف رقيه شقد صعب من الظما من الرعب

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شو تريد أم الرضيع؟ شو تريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفز

ذبحته للخيم وصلت شوغته او ام ابد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

صليا ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي احسين وين احسين احسين.

حسين ما يقدر يجينا، ابويا يا علي ما يقدر يجينا، الطشار الطشار.

وحافر الداش على صدره طلع من ظهر ابو اليمه. الحافر ثقيل ومن سحق كم ضلع ابويا اسمع تطق صدره على الظهر انطبق صدره على ظهر انطبق. أيوة.

مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أصنات،

0: صار من آخر سهم رتك شوي أعلى قبل اللي يحرقون
1: تصل يا

تضرب وتسلب والحكي يختلف عن الشوف بويا الوضع مرعب ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح حتى ليرتضيع أو تلقى ضلع شاب وقضلع يا علي.

0: سالم تريد الدرب مشبوح العين الدرب مشبوح العين انتظر انتظر
1: يا
0: سالم.

هل اليوم ما عندي خبر منك يا روح الهادي عن اعلى دربك شبيحة وكل ساعة اصرخ ليك

سالم ترد يا ريتك اربع اربع بني نمطي. يبارك الله بي سالم.

0: شبوحة العين انتظر جيتك انتظر
1: جيتك يا حسين
0: سالم ترد يا ريت
2: حاج حاج ممنون بالخدمة شاعر اهل البيت جابر الكاظم
0: هم من يوم شد روحيلي وبنو قسار الحادي هل اليوم ما عندي خبر من مكانه Oh,

مشموح العين عدى.

هي العيش.

لو

شرجع حيلي.

0: مشبوح العين.
1: عاد الرب مشبوح،
0: انتظر جيتك يا حسين
1: وانتظر.

من طواح الحادي ومشى أجر الدمع خلاني ما أدري يا حسين إيش سبب من مدخبر ما جاني انطيتك لك شوفاني دون الباني للأربعة بس اسمك

محمود

0: رب مشبوح العين،
1: عدى رب مشبوح العين.
0: انتظر جيتك

0: هاد ممنون اغاك بالخد
1: هم طواح الحادي وميشة اجر الدمع خلاني هم تتكعز ما بالحمر ورخصتي لك شوفاني دون البالي من الأربع بس اسمك ولا لساني ما لحظة وعلى الفكر خليتك ما لحظة يا نسيتك وعلى الفكر خليتك مهضومة وحسب أيام وعلى سالم جرد يا رجل

0: كان إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الشَّكَّةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق

جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء.

كنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت

أولى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.

يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا

تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

جَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

عقدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا.

بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم.

يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما

لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن

بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير

صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا

الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجين

تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم

وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما

أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلون.

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا

تهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته

النهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

معرفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطر

إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم

0: ماذا جرى لكم؟ هل جننتم؟ الطعام وفير والماء من حولكم، فلماذا القتال؟ لا تكونوا كالوحوش المفترسة التي انقرضت بسبب حماقتها وإصرارها على القتال وسفك الدماء. نعم، كانت هناك قبلكم، وقبل أن يهبط سيدنا آدم على سطح الأرض، وحوش عظيمة الحجم صغيرة العقل. هل أحكي لكم عنهم؟ حسنا، اجلسوا في سلام. أولا، لن أحكي إلا إذا تصافيتم وجلستم إلى جوار إخوانكم. كانت على الأرض قبل ملايين السنين وحوش ضخمة، منها التنانين والديناصورات. كان الواحد منها في حجم الجبل الشاهق، ولكن بلا عقل ولا تمييز. وكانت الأرض تتهيأ لاستقبال كائن جديد هو الإنسان. كانت الملائكة تتحدث عنه بدهشة وحب، واشتعلت الغيرة داخل وحوش الأرض من الزائر الجديد. لا أحد يدري ماذا أصابها، حتى اشتعلت بغضب هائل واندفعت تتقاتل وتسفك الدماء. أبيدت عشرات الأنواع ونجا الأقوى منها، لكن النوع الناجي لم يجد طعاما على الأرض. لم يكن أمامها إلا أن تنزل إلى الماء بحثاً عن طعام. أصبحت وحوش الأرض قديماً هي حيتان البحر وسادته وأكبر مخلوقاته. وتناسلت الحيتان عن طريق الولادة باعتبارها حيوانات ثديية وليست مجرد أسماك. ثم حدثت معجزة لأحد الحيتان مع نبي من أنبياء الله. لنبدأ حكاية ذلك الحوت من أولها، منذ أن كان طفلاً رضيعاً.
1: إنه أمر يستغرق وقتاً أكثر مما يجب. متى ينتهي عنبر من الرضاعة؟
2: أنت تعرف يا حبيبي، يجب أن يتم 6 أشهر كاملة في الرضاعة حتى ينمو بشكل طبيعي ويصبح وحشاً من وحوش البحار.
3: أبي، هل يمكنني أن أسألك سؤالاً؟
1: اسأل يا عنبر.
3: لم أرك تبتسم أبداً، وكذلك أمي، لماذا لا تبتسم الحيتان؟
1: اخرس، كيف تجرب؟ هل تبتسم أعتى وحوش البحر؟
2: إنه لا يقصد.
1: خير للوحش أن يموت صغيراً بدلاً من أن يعيش ضعيفاً وجباناً.
2: صدقني، سوف يكون وحشاً عظيماً، وغداً سيتعلم منك كل شيء. سأعود لإرضاعه.
1: بل دعيه، دعيه يجرب البحث عن طعامه.
3: لماذا غابت أمي؟ إنني جوعان وأشعر بالوحدة. هل تريدون اللعب معي؟ ما هذا؟ لماذا يبتعد عني الجميع؟ ما هذه اللعبة؟ السباحة في دوائر؟ أنتم تؤلمونني جدا، توقفوا أرجوكم. النجدة، أمي، النجدة، لمن يموت؟
2: لا تخف يا حبيبي، لا تخف، لقد ابتعدوا. لماذا لم تقاومهم؟ كيف تركتهم يأكلون قطعة من ذيلك؟ كيف؟
3: أنا آسف يا أمي.
2: قد لا ينفع الأسف في المرة القادمة.
1: ما هذا؟ هل كانت هناك معركة مع الأسماك الصغيرة؟
4: لقد تعرض وليدنا لهجوم من أسماك القرش.
1: وكيف تصرف الوحش الصغير؟
4: لقد تصرف الوحش الصغير كأي وحش صغير.
1: أرى أنهم قد نالوا قطعة من ذيلك، ولكنها قطعة صغيرة على أي حال. يبدو أنك قد أحسنت تأديبه.
4: إنه شجاع كأبيه.
1: غدا آخذه معي ليتعلم كل شيء عن حياة الحيتان. هنا ساحة التدريب. سبطا، أعيروني أذانكم. أعرف أنكم جميعا تحنون إلى المياه الدافئة والاسترقاء على الماء مثل جزر عائمة، لكن اعلموا أنكم وحوش البحر وسادته. هل أنتم جاهزون لضرب الماء بذيولكم؟ هيا انطلقوا الآن لنبدأ بأكثركم وحشية.
3: هل أقفز أولاً أم أضرب الماء؟
1: اقفز أولاً أيها الغبي، اقفز أولاً.
5: أنت تقفز مثل أسماك القرش البائسة، بل مثل كلاب البحر المضحكة.
1: أريد قفزة ملكية، قفزة ملكية مثل هذه. هذا دورك الآن.
5: ليست هي القفزة المطلوبة، إنك لم تسمعني شيئا. لقد أسمحتني تنهيدة سمكة مريضة بائسة.
1: أين صوتك يا وحش؟ أعد المحاولة.
6: أبي، أبي، معذرة، أقصد أستاذي. انظر إلى تلك الألواح الخشبية العائمة، هل يمكنني أن أتدرب على ضربها بديل؟
1: لا يا بني، إياك أن تفعل. هذه الألواح الصغيرة تحمل أخطر أعدائنا، الإنسان.
6: وما وجه خطورته؟ إن حجمه لا يزيد عن ندبة صغيرة في ذيل المشوك.
1: هذا المخلوق الذي رأيته على البعد كندبة في ذيلك هو أخطر المخلوقات على الإطلاق. هل لاحظت رأسه؟
6: نعم، فما وجه العجب؟
1: يكمن سر قوته في رأسه المغطى.
6: يا أبي، إن أصغر أسنان العاجية أكبر من رأس الإنسان.
1: أسنانك بارزة ورأسه مغطى. أنت قوي لا تخفي قوتك، بينما هو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان. لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف قتلوه أو بأي أداة سحبوه نحوه، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة. لقد كبرتم الآن وعليكم بالتدريبات الصعبة. صراع الحيتان من أجل القيادة، نحن لا نستخدم الرأس إلا في الصراع مع الحوت المنافس. الذيل يستخدم في محاربة أسماك القرش أو سفن الإنسان.
7: كيف حال التدريب للصغار؟
1: وما شأنك أنت؟ إنهم يتعلمون دروسهم على أفضل وجه.
7: وهل تفيد هذه الدروس في شيء؟
1: لا تعجبني طريقتك في الكلام. لا تنسى أنني سيد هذه البحار ووحشها الأول. الأول رقم واحد.
7: هذا رأيك وحدك، أما أنا فأراك حوتا مجنونا يشغل وقته بما لا يفيد.
1: أنت تريد القتال إذن؟
7: أنت تعرف قانون البحر، لا يحكمنا إلا الأقوى.
1: متى تريد القتال؟
7: الآن.
8: أعلن الحوت الأسود سيدا جديدا للبحار.
4: كفاك قتالا يا بني، يجب أن ترتاح قليلا، إن والدك يتوق لرؤيتك.
6: السلام عليكم يا أبي.
1: وعليكم السلام يا بني.
6: كيف حال الحوت الكبير؟
1: يا بني، لم يعد كبيرا الآن، لقد ثقل عظامه وبدأ فمه يذوق طعم العنبر.
6: ماذا يعني ذلك؟
1: العنبر يا بني عطر يخرج من أفواهنا عندما نقترب من الموت. الموت الموت بدأ الموت يقسو والدك.
6: ستشهد قريبا أيها الحوت العظيم، تاج المياه ينتقل لابنك.
1: بني، إني أراك في نفس قوة الحوت الأسود. قطعت سيرته، لماذا لا تصارعه الآن؟
6: لا يا أبي، لا أريد نصرا عاديا، أريد تفوقا ساحقا.
9: ماذا تفعل يا عنبر؟
6: هذا ليس شأنك.
9: لماذا تضرب جبل الجليد برأسك؟
6: كنت أسأل نفسي، كيف يهزم الإنسان الضعيف الحوت القوي؟ ورأيت الموجة يلطم الصخور مرة تلو الأخرى حتى يذيبها. إن الاستمرار في التدريب والصبر يؤديان إلى قوة هائلة.
9: أنا لا أفهم شيئاً.
6: كنت أتوقع ذلك. أبي، ماذا حدث؟
1: إنه ما أخبرتك به يا بني، الكائن ذو الرأس المغطى. لم أدري من أين جاءت كل هذه الحرام. لقد أفلت من شباكهم لكي أموت هنا بينكم.
7: أنت المخطئ أيها الحوت المسن، ما كان يجب أن تقترب من سفن الإنسان. يبدو أنك قد هرمت وأصابك الخرف.
6: تعلم كيف تخاطب الأكبر منك أيها الحوت القبيح.
7: إلى من تتحدث يا فتى؟
6: إلى الغبي الذي يعتقد أنه سيد البحار.
7: هل جننت؟ كيف تجرؤ؟
6: أرى يا أبي أنها اللحظة المناسبة لتراني أعتلي قمم الأمواج.
9: ألن تحتفل بتنصيبك سيداً على الأمواج؟
6: هذه السفينة أنوارها أكثر من المعتاد، هي هدفي إذن. شيء غريب، لا أجد في نفسي رغبة في تحطيم السفينة، بل فقط لمراقبتها. أشعر كأن قوة خارجية تتحكم في حركتي وفي تفكيري، كأنني مقبل على مهمة خطيرة، لا أدري ما هي. ترى ما الذي يحدث لي؟
0: كان سيدنا يونس عليه السلام قد أصابه اليأس من عدم إيمان أهل مدين، فقرر أن يسير غاضبا ويسافر إلى بلدة أخرى، وركب إحدى السفن.
10: تنزل القلوع، العاصفة شديدة، صارت العاصفة في غير وقتها.
11: خففوا أحمال السفينة،
12: لابد أن معنا رجلا خاطئا صارت بسببه العاصفة.
11: وما العمل؟
10: نجري القرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه نلقيه في البحر.
12: هذا هو السهم.
13: يونس بن متى؟
11: عجبا، إنه رجل صالح، فلنكرر المحاولة.
13: يونس بن متى مرة ثانية؟
12: نعطيه فرصة أخيرة.
13: يونس بن متى،
11: لم يبق أمامنا سوى أن نحمله ونلقيه في البحر.
0: ألقى البحارة النبي الكريم في البحر، وكان صاحبنا الحوت ينتظر، ففتح فمه الكبير وغاب يونس داخل جوفه. لقد غربت الشمس وحان وقت نومكم، غدا بإذن الله أكمل لكم قصة حوت يونس.

القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

0: ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها.
1: الشيخ حسن الصفا. إذاعة جامعة المستقبل.
2: 8 صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

0: بزغ فجر العاشر من محرم عام 61 للهجرة، وبدأت خيوط من النور تتسلل إلى خيام الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في كربلاء. هذه البقعة من الأرض التي كان من المفترض أن تكون محطة من محطاتهم للوصول إلى الكوفة، فقد ترك الإمام الحسين عليه السلام المدينة المنورة واتجه مع أصحابه وأهل بيته نحو الكوفة في العراق ليبايعه أهلها الخلافة كما وعدوه، ولكنهم أخلفوا وعدهم. ولأنه رفض القبول بيزيد بن معاوية الفاسق وشارب الخمر خليفة للمسلمين، أرسل اللعين جيشا كبيرا وحاصره في كربلاء ليأخذ منه البيعة بالقوة أو يقتله. تعالى صوت الأذان في أرجاء المخيم: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. قام الجميع كبارا وصغارا للتيمم لصلاة الفجر، نعم للتيمم، فلم يكن في المخيم نقطة ماء لا للوضوء ولا حتى للشرب، لأن جيش يزيد منع أي فرد منهم من الاقتراب من نهر الفرات لإحضار الماء. دعا الإمام الحسين عليه السلام الجميع لصلاة الجماعة، وقف أمام المصلين يصلي بخشوع:
1: الله أكبر.
0: كانت رقية عليها السلام ابنة الإمام الحسين تصلي في الخلف مع أختها سكينة بجانب والدتها وعمتها السيدة زينب عليها السلام وبعض الفتيات، وعندما انتهت الصلاة رفعت يديها وقالت:
2: اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم انصرنا على القوم الظالمين،
3: اللهم قرب لنا ما هو خير وارضى عنا يا كريم.
2: ماذا سيحل بنا يا سكينة؟ هل سيطول هذا الحصار علينا؟
3: تصبري يا أختاه، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انظري يا رقية، جيش يزيد يقترب من المخيم.
2: نعم، ها هم يخاطبون والد الحسين.
3: يبدو لي أن أبي الحسين رفض الرضوخ لهم.
2: يا إلهي، لقد بدأت المعركة.
3: اللهم لا نسألك رد القضاء، بل نسألك اللطف فيه.
2: يا رب احمي أبي الحسين، إنه صوت أخينا الصغير عبد الله.
3: تعالي لنرى ما به.
2: أخي عبد الله، ما بك يا حبيبي؟
3: لما يبكي يا أمه؟
4: إنه يبكي من العطش، لم يشرب الماء منذ يومين.
3: يا إلهي، إنه طفل صغير ولن يتحمل العطش مثلنا. تعالوا لنبحث في كل الأواني والجدار علنا نجد قطرة ماء واحدة.
2: هيا بنا جميعا. لقد بحثنا في كل الجرار والأواني الموجودة في الخيام.
4: لما يبكي ابن أخي الحبيب أيتها الرباب؟ من شدة العطش يا سيدتي، لن يتحمل العطش أكثر من ذلك. وماذا سنفعل يا سيدتي؟ عندما تهدأ المعركة قليلا سأخرج وأعطيه لأبيه الحسين كي يطلب له الماء.
2: وهل سيقبلون أعطاؤه شربة من عمتي؟
4: لا أدري يا عزيزتي، ولكن أتأمل أن يشفقوا عليه، فهو طفل صغير لا ذنب له.
3: لقد هدأت المعركة يا عمتي.
4: أعلم أنهم أشرار يا أخي، ولكن أطلب له شربة ماء صغيرة قبل أن يموت من العطش.
1: هاتيه يا أختاه، لعله يرق قلب أحد في حاله. أيها القوم، إنه طفل صغير لا دخل له بما يجري بيني وبينكم، وسيموت من العطش إن لم تسعفوه بشربة ماء. أيها القوم، حاربوني أنا، ولكن أشفق على هذا الرضيع بشربة ماء.
5: إنه رضيع، أعطوه شربة ماء.
6: لا لا لا تعطوه، إنه ابن الحسين، دعوه يموت.
7: أرملة، اقطع نزاع القوم.

0: لا يكن عليك أهون من فصيل ناقة صالح. هون ما نزل بي أنه بعين الله.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

العشق مشاني وياك العشق حد ما صرت مجنونك حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور يا الرحمة الله عيون مشاني وياك العشق اقرأ مشاني وياك اي حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور يا الرحمة

0: صدقنا مو
1: ليالي مناطر طيوفك عيني رايدة تشوفك ابو علي.

خادم خادم يا روحي لخادم الحسين الشاعر الأستاذ الأديب الشيخ وسام الشويلي عمي. مشاني وياك العشق مشاني وياك ما تقرأ وياي مشاني وياك العشق حد ما صرت بعيوني راسم لك صور يا الرحمه.

قدامك عبد، هذا أنا قدامك عبد، يمك مدنق راس، هذا أنا قدامك حسين، هذا أنا قدامك عبد، يمك مدنق راس، سلمت بيدك يا ملي وتحكمي بأنفاسي وتحكمي بأنفاسي. هذا أنا قدامك عبد، هذا أنا قدامك عبد، يمك مدنق راسي، يمك مدنق راسي، سلمت بيدك يا ملي وتحكمي.

هذا أنا قدامك عبد، هذا أنا قدامك عبد، همك مدن قراز قولها. هذا أنا هذا

حالي وتحكمي بانفاسي تريد عوف انديرتي تريد عوف انديرتي اهجر احبابي وناسي اهجر احبابي وناسي.

أتخيل أنا بكربل، أتخيل أنا بكربل، انظر مصارع ناسك، انظر مصارع ناسك، والشمر لازم شيبتك، والشمر لازم شيبتك، وبسيفه يقطع راسك. آخ بعد، آخ بعد، آخ يا أبو عبد الحسين. أتخيل أنا بكربلة، أتخيل أنا بكربلة.

0: وبسيا زيق طع راسك.
1: اركض اركض اظل بلا وعي، اركض اظل بلا وعي واحساسي ويا احساسك، واحساسي ويا احساسك، واصرخ يا ابو اليمه اش عجب شو ما ناض عباسك. وين ابو فاطم واصرخ يا ابو اليمه اش عجب

قوم تدي صدري تدري.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

حصن الخيام الحصين، حصن الخيام الحصين، ساق انتصار.

ما شاء الله ما راح بعباس شاعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي.

0: حسن الخيام الحصين،
1: حسن الخيام
0: ساق انتصار الحسين،
1: ساق
2: انتصار الحسين.

0: ساق انتصار الحسين ساق
1: انتصار الحسين
0: حصنوا
1: في
2: أنتم لا تستعلموا فرضي

فلاح الصنور ساق انتصار للفخر نبراس للفخر.

0: زيد رضا الكعب يا غالي. الله يبارك فيك، الله يحفظك.
1: ما صاح يوما للحسين غير مولاه

0: يسراه لم تبقى.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تستعرض إنجازاتها النوعية وتكرم صناع التميز. بابل تهيئ أكثر من 60,000 قطعة أرض سكنية للتوزيع. الزيدي دول الخليج تمثل العمق العربي للعراق. الأمم المتحدة تثمن جهود العراق في مكافحة الفساد واسترداد الأصول. شرطة الأنبار تضبط أختام مزورة وأسلحة بحوزة متهم. إيطاليا إزالة ألغام مضيق هرمز قد تستغرق شهرين. وترامب مستمرون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلن محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي تهيئة أكثر من 60,000 قطعة أرض سكنية تمهيدا لتوزيعها على الشرائح المشمولة في المحافظة. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مسؤولين من وزارة الزراعة والدوائر الخدمية لبحث آلية تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية. وأكد الجمالي أن الأراضي المخصصة تشمل مناطق شمال ووسط وجنوب بابل وفقا للنسب السكانية، مشيرا إلى أن الوجبة الأولى ستخصص للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود، فيما ستخصص الوجبة الثانية لبقية الشرائح المستحقة. كما أعلن توجه المحافظة لاستثمار المساحات الفائضة في مشاريع الطاقة الشمسية.
2: نفذت لجنة الرقابية من المديرية العامة للتربية في محافظة بابل برئاسة مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية أمير عبد الزهرة زيارة ميدانية إلى قسم تربية قضاء المحاويل بتوجيه من المدير العام الأستاذ علي راجي ناجي عوض. واطلعت اللجنة على سير العمل والإجراءات الإدارية والتنظيمية، وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط الرسمية ومعالجة الملاحظات بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية، مشيدة بتعاون إدارة القسم ومنتسبيه في تسهيل مهام الفريق الرقابي. مشيدة بتعاون إدارة القسم ومنتسبيه في تسهيل مهام الفريق الرقابي. وتأتي الزيارة ضمن البرنامج الرقابي الذي تنفذه تربية بابل لمتابعة الأداء الإداري والمالي وتطوير العمل المؤسسي بما يخدم العملية التربوية والمصلحة العامة.
0: أكد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أن النجاحات التي تحققها الجامعة على المستويات الأكاديمية والبحثية والتصنيفية جاءت نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل، مشيدا بجهود الكليات والأقسام العلمية والملكات التدريسية والإدارية في ترسيخ مكانة الجامعة محليا ودوليا. جاء ذلك خلال اجتماع موسع استعرض أبرز إنجازات الجامعة بحضور القيادات الجامعية وعمداء الكليات ومديري الأقسام، حيث شدد رئيس الجامعة على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق وتعزيز الشراكات المحلية والدولية إلى جانب تطوير البحث العلمي والتحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل العمل الجامعية. كما جرى تسليط الضوء على حصول برامج أكاديمية في كليتي القانون والتربية البدنية وعلوم الرياضة على الاعتماد البرامجي، بوصفه خطوة مهمة في تعزيز جودة التعليم والالتزام بالمعايير الأكاديمية.
2: حققت كلية الصيدلة في جامعة المستقبل نتائج متميزة في الامتحانات التقويمية الوزارية للعام الدراسي الحالي، مسجلة نسب نجاح متقدمة في عدد من المواد التخصصية، بما يعكس المستوى العلمي الرصين للكلية وكفاءة ملاكاتها التدريسية والجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد الطلبة وتأهيلهم أكاديمياً. وتؤكد هذه النتائج حرص جامعة المستقبل على الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية متطورة تسهم في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك الكفاءة العلمية والعملية، بما يعزز مكانة الجامعة وريادتها بين الجامعات العراقية.
0: بين قيم التكافل الاجتماعي التي تحث على نجدة المحتاج وإنقاذ المصابين، وبين مخاوف المساءلة القانونية عند التعامل مع الحوادث المرورية، تبرز قضية اجتماعية حساسة دفعت الكثير من المواطنين إلى التردد في تقديم المساعدة، ما يثير تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الواجب الإنساني والالتزام بالإجراءات القانونية. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
3: لطالما شكل التكافل الاجتماعي وإغاثة المحتاجين والمصابين جزءا من القيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع العراقي، حيث كان التدخل السريع لمساعدة الآخرين في أوقات الشدة يعد واجبا إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون مسؤولية اجتماعية. إلا أن هذه الصورة بدأت تتغير تدريجيا مع تزايد المخاوف من التبعات القانونية التي قد تواجه بعض المتدخلين في الحوادث المرورية، ما دفع الكثير إلى التردد قبل تقديم المساعدة والحديث لأحد المواطنين.
4: عنده حادث ومحتاج للمساعدة ما تقدر تساعده، ويمنعونك الناس أو الأهل من أنه مساعدة هذا المريض. السبب قانوني وكذلك عشاري. بالنسبة للقانون يعتقلك أول ما تودي إلى المستشفى، وكذلك العرف العشاري أكو بعض العشار تستغل هذه الظاهرة لابتزاز هذا الشخص اللي ساعده ويتهمه أنه هو صاحب الحادث.
3: وقد أكد أحد شيوخ العشائر أن هذه الإجراءات أبعدت المجتمع العراقي من قيمه الأصيلة وأضعفت روح التكافل، حيث بات الناس يترددون في تقديم المساعدة خوفا من العواقب القانونية. هذا الواقع أدى إلى تراجع المبادرات الإنسانية وترك بعض المصابين دون عون في اللحظات الحرجة.
5: بعض الحوادث المرورية التي تقع في الشارع العام أو يعني بعض المصابين في بعض الأحيان يعني ابتعدت عنهم الكثير من أصحاب المروءة يعني برفعهم أو إيصالهم إلى المستشفيات خوفا من المساءلات القانونية أولا والمساءلات العشائرية ثانيا. قبل أيام معدودة تعرض أحد الشبان إلى حادث مروري ولم يتم إسعافه إلى المستشفى، ما أدى في نهاية المطاف إلى وفاته.
3: وبين واجب إنقاذ الأرواح واحترام الإجراءات القانونية، تبقى الحاجة قائمة إلى نشر ثقافة قانونية واضحة تمكن المواطنين من تقديم المساعدة عند الضرورة دون خوف أو تردد، ما يحفظ القيم الإنسانية ويضمن سلامة الإجراءات في آن واحد. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: بعد حملة اعتقالات واسعة طالت متهمين بملفات فساد، أعلنت الحكومة العراقية أن ما عرف بصولة الفجر لن يكون إجراء مؤقتا بل بداية لمسار إصلاحي أوسع يستهدف استرداد الأموال العامة وتعزيز سلطة القانون، وسط تأكيدات باستمرار الحملة وتوسيع إجراءاتها. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
6: مع استمرار الحكومة العراقية في حملات لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري، نفذت الأجهزة الأمنية أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين بالتنسيق مع الجهات القضائية وهيئة النزاهة بعملية سميت بصولة الفجر. وأكدت الحكومة إن الإجراءات مستمرة ولن تتوقف عند هذه المرحلة. وفي أول تصريح له بعد انطلاق الحملة، شدد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي على إن صولة الفجر مستمرة وإن لا حصانة لأي متهم تثبت بحقه قضايا فساد، مؤكدا أن استعادة أموال الدولة محاسبة المتورطين تمثل أولوية حكومية ضمن مشروع إصلاحي أوسع يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
7: هاي الحكومة أي فاسد ما عنده حصانة. هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها، أموال الشعب ترجع للشعب. أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، لا يمكن أسكت عن أي خطأ، ما أتهاون على مصالح الشعب العراقي.
6: وأكد الزيدي إن العراق مقبل على مرحلة مختلفة عنوانها فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، إلى جانب ملاحقة أي مسؤول تثبت عليه تهم فساد بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية. وفي ملف الخدمات أوضح إن قطاع الكهرباء سيكون في صدارة الإصلاحات، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف التعاقد خلال العام الحالي لتجهيز 25,000 ميجاواط مع تطوير شبكة النقل والتوزيع، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد تحولا كبيرا في واقع الطاقة الكهربائية بما ينعكس على ساعات التجهيز ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
7: خلال هذه السنة رغبتنا نتعاقد ب 25,000 ميجا مع تصليح الشبكة. السنة الجاية وضع الكهرباء راح يتحسن، البعث راح يكون وضع الكهرباء مختلف. أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، وخلي يشوفون موقفي اتجاه الوزير شنو راح يصير. اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة، السلاح ينحصر بيد الدولة، القوة احتكارية بيد الدولة فقط. موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان.
6: وبينما تتواصل إجراءات صولة الفجر، ترى الحكومة أن مكافحة الفساد تمثل المدخل الأساسي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن إصلاحات واسعة تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ولا تنتهي عند معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا وهو ملف الكهرباء، بل تستمر لأبعد من ذلك. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: بحث رئيس مجلس القضاء لالا القاضي فائق زيدان مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي سبل تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية. وذكر إعلام القضاء أن اللقاء تناول آفاق توسيع التنسيق المشترك بين العراق ودول المجلس بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتبادل الخبرات القانونية. وحضر اللقاء سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل. أكد رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي التي تمثل العمق العربي للعراق، وجاء ذلك خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الذي نقل تهاني قادة دول الخليج بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. وشهد اللقاء بحث سبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة. من جانبه أشاد البديوي بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في تقوية الاقتصاد ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مبديا استعداد دول المجلس لتوسيع الشراكة مع العراق.
2: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والمصالح المشتركة مع تركيا. جاء ذلك خلال استقباله رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالين والوفد المرافق له، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الأقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار الحكيم إلى أهمية تفعيل المشتركات الاقتصادية ولا سيما مشروع طريق التنمية بوصفه فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا، مؤكدا أن العراق نجح في هزيمة الإرهاب وتحرير أراضيه، داعيا إلى تعزيز التنسيق المشترك لملاحقة فلول الجماعات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها. كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة يسهم في دعم الاستقرار الأقليمي، فيما أكد أن التحدي الأبرز أمام العراق في المرحلة الحالية يتمثل بالجانب الاقتصادي، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الدخل ومنافذ تصدير النفط لتعزيز الإيرادات الوطنية.
0: أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات حثيثة في مجال مكافحة الفساد من خلال تشكيل المجلس الأعلى للنزاهة ومتابعة ملف استرداد الأصول. وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة ملتزم بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والمهارات للجهات العراقية، وبيّن أن الأدوات القانونية وأطر الحوكمة متوفرة لكن التحدي يمكن في تطبيقها بشكل فعال، مشيرا إلى أن استرداد عشرات المليارات من الدولارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في سد العجز المالي للدولة. لانت قيادة شرطة محافظة الأنبار إلقاء القبض على متهم بتزوير معاملات التعويض بعد عملية أمنية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية. وأسفر تفتيش دار المتهم عن ضبط 34 ختما حكوميا مزورا و72 معاملة تعويض مزورة، فضلا عن كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جوفاني يانوتيشي أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق نحو شهرين في ظل وجود عشرات الألغام المتطورة والمعقدة. وأوضح أن هذه الألغام تتطلب قدرات وخبرات فنية غير متوفرة لدى جميع الدول، مشيرا إلى أن طرح فكرة تشكيل بعثة متعددة الجنسيات يهدف إلى توسيع المشاركة الدولية في هذه المهمة.
2: قال الجيش الباكستاني إنه اعترض 4 مسيرات أطلقت من أفغانستان في أحدث واقعة خلال أشهر من الصراع المستمر بين البلدين المتجاورين. وكانت حكومة طالبان قد توعدت بالرد على الضربات الجوية الباكستانية الدامية التي استهدفت شرق أفغانستان هذا الأسبوع، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إنها نفذت عمليات جوية استهدفت مسلحين في المقاطعة الحدودية الباكستانية. وقال الجيش الباكستاني إن قوات طالبان الإفغانية قامت بإطلاق 4 مسيرات بدائية الصنع عبر الحدود في إقليم بلوشستان، ورصدت شبكة الدفاع الجوي الباكستانية تلك المنصات الجوية المعادية على الفور. وأضاف إذا واصلت حركة طالبان الأفغانية استفزاز باكستان فستتلقى ردا مناسبا سيكلفها غاليا.
0: حذر المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بولانسكي من خطورة مستوى التصعيد الحالي في العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، وأشار إلى أن الضربات التي تنفذ عبر أجواء دول البلطيق وتوسع منشآت إنتاج الأسلحة والطائرات المسيرة تضع المنطقة في وضع حساس. وأكد أن أي حادث مفاجئ قد يفضي إلى سلسلة من التصعيد يصعب احتواؤها في المستقبل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاجتماع مع الجانب الإيراني كان ممتازا وحقق تقدما في ملف الاتفاق المرتقب، وشدد على أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده وجهت ضربات قوية إلى إيران خلال الأسبوع الماضي. كما لفت إلى أن ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط وقطاع التجزئة يحقق منافع اقتصادية مهمة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق الوسطى، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة خلال ساعات النهار. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع أجواء حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة نسبيا ليلا، كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وقد تتسبب بإثارة غبار خفيف في المناطق المكشوفة. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 43 درجة مئوية. أما في عموم العراق فتسود أجواء مستقرة ومشمسة في معظم المحافظات مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية، وتبقى فرص هطول الأمطار معدومة تقريبا، بينما تشهد بعض المناطق الوسطى والجنوبية نشاطا للرياح قد يؤدي إلى تصاعد غبار خفيف محليا، مع بقاء الأجواء حارة نهارا ومائلة إلى الاعتدال خلال الليل.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل. إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع محدثكم براق الشمري. يتجه الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى أحداث تغييرات إدارية وفنية جديدة خلال اجتماعه المقبل في إطار إعادة تنظيم عمل المنتخبات الوطنية. وذكر مصدر في الاتحاد أن مجلس الإدارة سيكلف النائب الثاني للرئيس محمد ناصر بإدارة دائرة المنتخبات الوطنية، وأضاف أن الدائرة ستشرف على المعسكرات الداخلية والخارجية وتوفير المتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية للمنتخبات. كما سيشكل الاتحاد لجنة منتخبات جديدة تضم عددا من المدربين المحليين لمتابعة الجوانب الفنية وتقديم التوصيات. تأهل المنتخب النرويجي إلى دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور 32 للبطولة. وافتتح أنطونيو نوسا التسجيل للنرويج في الدقيقة 39 قبل أن يدرك أماد ديالو التعادل للمنتخب الإيفواري عند دقيقة 74. وفي الدقيقة 86 خطف إيرينغ هالاند هدف الفوز والتأهل للنرويج بعد استغلاله كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. وبهذا الانتصار ضمن المنتخب النرويجي مقعده في الدور المقبل لمواصلة مشواره في البطولة. ومن المقرر أن يواجه منتخب النرويج نظيره البرازيلي في دور 16 بعد تأهل البرازيل على حساب اليابان. حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوز مقنع على السويد بثلاثة أهداف دون رد. وافتتح القائد كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 45 قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثاني عند الدقيقة 53، وعاد مبابي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 74 مؤكدا تفوق الديوك الفرنسية. ورفع مبابي رصيده إلى 6 في النسخة الحالية ليتقاسم صدارة الهدفين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي. ومن المنتظر أن تلتقي فرنسا منتخب البارغواي في دور 16 بعد تأهل الأخير على حساب ألمانيا. بلغ المنتخب المكسيكي دور 16 من كأس العالم 2026 إثر فوزه على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور 32. وسجل خوليان كينيسوس الهدف الأول في الدقيقة 22 قبل أن يعزز راؤول خيمينيز التقدم بهدف ثاني عند الدقيقة 31. وشهدت المباراة طرد مدافع الإكوادور بيرو هينكابي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وكانت المكسيك قد تأهلت إلى الأدوار الإقصائية متصدرة مجموعتها بالعلامة الكاملة، وستواجه في الدور المقبل الفائزة من لقاء إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. دخلت بطولة كأس العالم 2026 سجل التاريخ بعد تجاوز عدد الجماهير الحاضرة في الملاعب حاجز 5 ملايين متفرج. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وصول إجمالي الحضور إلى 5,848,079 متفرجا. وجاء الرقم القياسي خلال مباراة فرنسا والسويد في دور 32 على ملعب ميتاليف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبذلك حطمت البطولة الرقم السابق المسجل في مونديال 94 بالولايات المتحدة الأمريكية. كما بلغ متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة أكثر من 64,000 متفرج مع نسبة إشغال قاربت 100%. أخيرا تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة 3 ضمن دور 32 وسط اشتداد المنافسة على بطاقات التأهل. ويلتقي منتخب إنجلترا نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة يسعى خلالها الإنجليز لتأكيد ترشيحاتهم للقب. وفي المباراة الثانية واجه منتخب بلجيكا نظيره السنغالي في لقاء يتوقع أن يكون متكافئا ومثيرا. أما المواجهة الثالثة فتجمع الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، وتسعى المنتخبات الستة إلى حسم التأهل ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تستعرض إنجازاتها النوعية وتكرم صناع التميز. بابل تهيئ أكثر من 60,000 قطعة أرض سكنية للتوزيع. الزيدي دول الخليج تمثل العمق العربي للعراق. الأمم المتحدة تثمن جهود العراق في مكافحة الفساد واسترداد الأصول. شرطة الأنبار تضبط أختاما مزورة وأسلحة بحوزة متهمة. إيطاليا إزالة ألغام مضيق هرمز قد تستغرق شهرين. وترامب مستمرون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: حياتي لقد عد عرش الطغاة البغاة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

السلام على الحسين، السلام على زينب الصابرة، على تلك الأقدام التي سارت فوق الجمر ولم تنحني إلا لله. في يوم 16 من محرم نقف عند صمت كان أبلغ من الكلام، وعند حكاية كتبتها الخطى الحافية بدموع الصبر وعزة الكرامة. فسلام الله عليكم أينما كنتم وفي كل مكان، يا من أفنيتم أعماركم حبا وخدمة وعشقا للحسين وآل الحسين. ومن منبر إذاعة جامعة المستقبل وعبر الموجة 91.7 نلتقيكم لنتحدث معكم بلغة الحفاء، هذه اللغة التي تتكلم بصمت يدوي في التاريخ حين صار الألم طريقا للكرامة. سنرافقكم وسنتحدث معكم بهذه اللغة. في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم أنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى زيكو.

لم تكن الأقدام الحافية في موكب السبي علامة على الانكسار. كانت تلك الأقدام تمشي لتقول: نحن لا نطلب شيئا. حتى الحذاء تنازلنا عنه كي لا يقال تهاوينا. كان المشي حفاة لغة أخرى من لغات الصبر، وخطابا آخر للكرامة. وكانت الرمال تتقلب تحت الأقدام الصغيرة كأنها تشتهي أن تصرخ، لكنها مثل السماء صمتت.

في تلك اللحظات لم تكن السلاسل وحدها ما يثقل الخطى، بل الذكرى، الذاكرة التي ترافقهم من كربلاء إلى الشام. الذكرى كانت هي الأثقل، وكانت كربلاء في كل يوم وفي كل خطوة تمشي معه، لا في الظل بل في خطى كل قدم محترقة. بارك الله في تلك الأقدام الحافية التي عرفت الأرض أكثر منا، فمن لم يمشي بها حافية لا يعرف حرارة الظلم، ومن لم يمشي بها حافيا لن يعرف لهيب الذل.

0: زينب. آه يا زينب. زينب في صمتها الجليل كانت تسير حافية، لأنها اختارت أن تشبههم جميعا. كانت تعلم إن في الحفاء ذلا جسديا، لكنه رفعة معنوية للإنسان. فالأقدام التي لا تتكبر لا تكسر. فحين مشت النساء والأطفال حفاة، كانوا يعلنون بلغة الجسد: نحن أسرى. نعم نحن أسرى، لكننا لم نهزم. نحن ضعفاء الجسد. نعم لكن البصيرة أقوى من الصياط.
1: كونت يا زينب حلم مذبوح.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك

يا رقية، سلام الله عليك يا مولاتي. تلك الطفلة تنظر إلى قدميها الصغيرتين وتتساءل، لماذا لا أملك حذاء؟ ترفع نظرها إلى السماء تبحث عن ظل، تبحث عن ظل، عن غيمة، عن نسمة باردة، لكن لا الغيم جاء ولا الشفقة. كان كل شيء يمتحنهم حتى الرمال، وكانت كل خطوة بمثابة شهقة ألم تطبعها تلك الأقدام الطاهرة على الأرض، وكأن الأرض تسجل اعترافات الجراح. وهناك صوت يعلو شيئا فشيئا بتنهيدة، قالوا يجب أن يذل الأسارة، فجعلوا المشي بلا نعل جزءا من الإذلال المتعمد. لكنهم ما علموا إنهم بصنيعهم هذا حولوا الموكب إلى درس خفي في الكبرياء. فالقدم حين تعتاد الألم لا ولن تنكسر، والأرض حين تلامسها أقدام الحق لا ولن تنسى.

0: ما شاء الله
1: يا ابويا تحملني، يا ابويا تحملني، شوف شوف.

الطريق كانت طويلة طويلة حارقة، الرمال تلسع والحجارة قاسية، لكن في كل موضع وطأته قدم حافية من موكب السبي ولد معنى جديد للكرامة. لم تكن مولاتنا زينب سلام الله عليها تمشي فقط، كانت تقود موكبا من الكبرياء، من النساء والأطفال الذين يجرون خلفهم الألم ويواجهون به جدران المدن. المشي بلا حذاء كان اعترافا صامتا، نحن لا نملك شيئا لكننا نملك أنفسنا، وهذا يكفي.

تعالوا معنا لنتخيل هذا المشهد مستمعينا الأكارم، المحبين والمعزين والمواسين لجبل الصبر زينب عليها السلام، وهي الآن وفي مثل هذه الأيام تسير في وحشة ذلك الطريق. تخيلوا مشهد الأطفال وهم يسيرون حفاة، بعضهم لا يستطيع حتى رفع قدميه من شدة الألم، أقدامهم الصغيرة كانت تحترق في كل خطوة، يصرخون أو يعضون على شفاههم من الصمت أو من الألم. أم تمسك بطفلها تسنده وتربت على كتفه وتهمس بإذنه: اصبر اصبر يا نور عيني، فالكرامة لا تشترى بالراحة. ثم تكمل المسير تخفي دمعتها، تشد على الخطأ، أقدام تترنح فوق الجمره،

الخطى. الخطى ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر. الخطى الحافية تقول ما لا تقوله الألسن. كل خطوة حفرت على الرمال كانت قصيدة وجع، نشيد مقاومة، سجلا محفوظا في ذاكرة الأرض. الحفاء لم يكن عجزا، كان خيارا أخيرا حين يسقط كل شيء، حين يسقط كل شيء وتبقى الكرامة وحدها تمشي. أحيانا كنا نظن أن المشي حافيا عيب، لكنهم بأبي وأمي علمونا أن المشي على الجمر أصعب وأشرف، وفي كل مرة سال الدم من القدم كانت الأرض تسقي عطشها لتثبت إن هذه الأجساد لم تسحق بل نطقت. زينب، رقية وأخواتهن عليهن السلام كنا يطرزن بشفاههن اليابسة وبأقدامهن المجروحة أسماء يا الكرامة. لم يكن الحذاء ينقصهن، بل كانت تنقصهن القلوب العطوفة. أما الكرامة، الكرامة وهي عادة أهل البيت، فلم تفارقهن لحظة.

نوراً. كانت في ذلك اليوم شاهدة صامتة، جلاداً يراقب بلا رحمة. كانت تلفح الوجوه وتحرق الأقدام وتسعر الأنات في صدور النساء والأطفال. لم يكن المشي في الموكب السبي مجرد انتقال من كربلاء إلى الشام، كان اجتيازا في قلب جهنم الأرضية. في ذلك اليوم رأيت الشمس لا ترمش ولا تغيب ولا تعتذر. تحدق في رقهي الصغيرة وهي تحاول أن تظلل وجهها براحة يدها الهزيلة، لكن اللهيب كان أقوى. اللهيب كان يتسلل من بين الأصابع ويحرق الأمل في العيون. رقية سلام الله عليها، تلك الطفلة التي لم تشهد في حياتها غير الحنان، أجدت نفسها تسير فوق رمل يحترق وتحت سماء تنظر بلا شفقة. كانت تسأل أمها متى تختبئ الشمس، وتسمعها مولاتنا زينب فتصمت، ليس لأن الجواب غائب، بل لأن الحقيقة أقسى من أن تقال. الشمس تلك الأيام كانت كأنها عين الخيانة، لا ترمش، لا ترف، ولا تبكي، تتأمل المشهد وكأنها تستمتع بصوت الخطى المتعبة. تتأمل المشهد وبالدموع التي تجف قبل أن تسقط.

أخوات رقية سلام الله عليهم جميعا، كنا يتناوبن على حمل الصغرى حين تتعب. أجسدهن الصغيرة مغبرة ومثقلة، لم تألف الحمل لكنها تتألم بصمت. كانت كل واحدة منهن تمشي على شوك القيض ولا تتراجع، لا تتراجع لأن في قلوبهن نداء الحسين، وفي أهدابهن وصية الزهراء سلام الله عليها حين تقول لهن اصبرن. زينب، آهن يا زينب، زينب ذلك الجبل في هيئة امرأة، كانت تمشي في منتصف الشمس، يدها تضلل وجه طفلة والأخرى تمسك بيد امرأة تتعذر. لم تكن فقط تواسي، كانت تحمل وتمسح، وكلماتها كانت نسمة، نسمة لا تبرد لكنها تطمئن. لا تخافي يا ابنتي، ربك لا ينسى. اصبري يا أختي، الشمس لا تدوم. لكن الشمس دامت، امتد اللهيب من الرأس حتى باطن القدم ولم يرحل، وكأن الزمان نفسه كان يحترق معهم. في كل لحظة قيض كانت الرمال تنطق، وكل حجرة تحت أقدام السبايا كانت تئن. الصراخ لم يكن مسموعا، لكنه كان يرن في القلوب.

كان اللهيب امتحانا، لكنه أيضا كان رسالة. رسالة إن الكرامة تختبر تحت النار، وإن الصبر لا يكون حقيقيا إلا إذا وضع في فرن الحقيقة. كانت زينب بأبي وأمي تمشي وسط الحرائق ترد الشمس عن عيون مولاتي رقية. كلما اشتدت الحرارة كانت تقرأ بصوت خافت: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الشمس في تلك الرحلة كانت صياطا من لهب، لا ظل، لا ماء، لا خيمة، فقط وجوه تذبل وأرواح تستبر. كان كل شعاع سهم، وكل لحظة تحتها زفرة وجع، لكن عيونهم لم تنكس، بقيت مرفوعة كعادة أهل البيت، لأن في قلوبهم يقينا أن لهيب الشمس اليوم سيكون شاهدا على تلك الفجيعة في الغد، وإنها حين تحرق ستدين ظالمين وستحرقهم كما حرقت تلك الخطى الطاهرة. النساء تمسكن بالأطفال، وبعضهن فقدن وعيهن من الإعياء، لكن لا أحد توقف. كانت مولاتنا زينب توقظهن بالكلمات: انهضي، لا تفرحي يا أعداء الله. الأطفال يشربون من أعين أمهاتهم والماء غائب، يعضون على أطراف أثوابهم ليرسموا بها ظلا وهميا، لكن القيظ لا يخادع ولا يرحم. السماء تنظر والريح سكنت، وحتى الغيم كان يمر خجلا، لا يملك ماء ولا حتى

أحياناً كان الحر يطغى على كل شيء، العطش، الألم، التعب، جميعها تختزل في كلمة واحدة: الشمس. تلك التي كانت تبدو في أعين الأطفال عدواً، وفي أعين مولاتنا زينب امتحانا. كانوا يقولون الشمس لا تضر الطاهرين، لكننا رأينا أجسادا احترقت وشفاها تشققت وأقداما ذابتها الرمال. ولم يكن ذلك هزيمة، بل كان شهادة. نعم، لقد حرقت الشمس رقية، لكنها لم تطفئ صوتها، فما زالت كلماتها تمطر في كل قلب: أين أبي؟ صوت صغير، لكن الشمس نفسها لم تستطع أن تحرقه.

ولكن وفي وجه ذلك الصمت حين سكتت الأرض وانكمشت السماء، رفعت مولاتي زينب عليه السلام عينيها نحو الشمس، لا لتشتكي بل لتعاتب. فلم تعد الشمس مجرد جرم يبعث اللهيب، أصبحت وجها آخر من وجوه الغياب. هناك وتحت الأرض الحر بدأ حديث لم يسمعه أحد، عتاب أحباب افترقوا قصرا، وظل كل منهم يحمل وجع الآخر في قلبه. وهكذا خاطب موكب السبي الشمس كما يخاطب الخريب الذي خذل وهو الأقرب. أمام لهيب لا يهدأ رفعت مولاتنا زينب رأسها، لم تكن تلعن الشمس ولكن كانت تحادثها كما يعاجب المحب الذي خذله أحب الناس إليه. صوتها لم يكن صرخة، كان نارا بلحن ناعم يوجع الشمس أكثر مما يوجعنا.

0: وهكذا خاطب موكب السبي الشمس كما يخاطب الغريب الذي خذل أو خذل وهو الأقرب. أمام لهيب لا يهدأ رفعت مولاتنا زينب رأسها، لم تكن تلعن الشمس، كانت تحادثها وتعاتبها عتاب محب خذله أحب الناس إليه، وقالت: شمسنا، يا من كنا نستيقظ على دفئك، يا نور طفولتنا ورفيقة دروبنا، كنا نظن أن وجودك رحمة، وحين اشتد لهيبك لم نفهم في البداية، لكننا أدركنا لاحقا أنك كنت معنا بطريقة لا ندركها. لترد الشمس: لم أرد لك الأذى، كنت أراقبكم من الأعالي، أشهد على ما جرى وأبكي في صمتي، لم أؤمر أن أختبئ ولم يؤذن لي أن أرطب خطاكم، لكني وفي كل خطوة من خطواتكم كنت معكم شاهدة لا غائبة. ترد عليها مولاتنا زينب وتقول: يا شمس، نعلم أن الأمر ليس بيدك، فكل شيء في هذا الكون بأمر الله، ولو أراد الله لك أن تغيبي لغيبك، لكن وجودك كان حكمة، كان بلاء يكتب لنا به الأجر، كنا نرجو ظلنا، كنا نرجو ظلاً، فجاء الامتحان بحرك، لكن القلوب التي احترقت كانت أوفى لله من الجبال. ترد عليها الشمس بصوت نادم: كنت أتمنى أن أكون ستراً لكم، غيمة، نسمة، أو حتى حجرا تحت أقدامكم آل البيت الأطهار، لكن الله شاء لي أن أكون شاهدا، وما أشد أن ترى ولا تستطيع أن تعين. فترد عليها مولاتنا زينب: يا شمس، يكفينا أنك لم تغمضي عينيك عنا، إنك رأيت كل شيء وستشهدين لنا يوم الحساب. نحن لا نعاتبك لأنك آذيتنا، بل لأننا كنا نرجو أن تختبئي كما تختبئ الأعين حين ترى وجعا لا يطاق، لكنك بقيت فكان بقاؤك جزء من الرسالة. ترد الشمس: أقسم لك يا مولاتي إنني ما نسيت رقي، ولا غابت عني دمعات الأطفال، لكن الله أراد للموكب أن يسير تحت نوري لكي لا يجهل التاريخ ما جرى. مولاتنا زينب تقول: نعم يا شمس، لذلك نسامحك ونفهمك ونقول كما قال أخي الحسين: يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، فامضي شمس وكون شاهدة لا مدان، شاهدة على الألم، شاهدة على الصبر، شاهدة على إن الظلم لا يفلت وإننا حفاة وتحتك لم ننكسر. أحيانا يا شمس لا نحتاج إلى من يضيء لنا الطريق، نحتاج إلى من يقف في صفنا حتى في الظلام. لذلك كنت صديقتنا ومأمورة من ربنا، وما علينا إلا أن نقول الحمد لله على نعمتك وضوئك ودفئك وحرارتك. يا شمس كوني شاهدة علينا يوم الحساب على ما فعل الظالمون بنا.
1: تنظر عالشمر زينب تربع فوق صدره، شال الهوى الهاب من خدك تراب.

السماء شافتك الغاب رخدك بجت عين بغزارة إلك حتى الزيارة بشارة.

وفي آخر الطريق كانت الشمس ما تزال هناك، لكنها لم تكن في موضع القوة، لأن من اقترح في القيد انتصر في المعنى، ومن سار في اللهيب احتفظ بكرامته. فقد مر على جمر الدنيا ليبلغ نور الآخرة، وستأتي ساعة تحترق فيه قلوب الظالمين، لا بحرارة الشمس بل بحرارة المظلومين. فلهيب الظلم لا يطفأ، ولهيب الدعاء لا يرد. وكانت تلك الشمس وبرغم كل سطوتها شاهدة لا أكثر، شاهدة ستسأل ولن يكون جوابها إلا الصمت، ولن يكون جوابها إلا الصمت. فما بين الخطى والجمر تولد الحكايات، وما بين الصبر والرماد تنمو الكرامات. ذلك الموكب الطاهر لم يكن موكب سبيل ومسير عادي، كان طريق من نار وحقيقة، وكل قدم حافية مرت على رمل الشام كانت رسالة إلى التاريخ، إن الجسد قد يرهق لكن الكبرياء لا ينكسر. وهكذا كنا نسير معكم في تلك الخطى. لم تكن الحكاية حكاية أقدام أحرقتها الرمال، بل حكاية قلوب لم تحرقها المحن، مضوا حفاة لكنهم تركوا للعالم طريقا لا يسلكه إلا الأحرار. وما زالت تلك الخطى رغم مرور القرون تعلمنا إن الكرامة أغلى من الراحة، وإن الصبر إذا اقترن بالله صار انتصارا لا يشيخ. فسلام الله على تلك الأقدام التي مشت إليه، وسلام على الحسين وآله، ما بقي في الأرض قلب يخفق باسم كربلاء. كنا وإياكم لنسير في خطى السبي ولنتحدث بلغة الحفاة، لغة لا يعرفها إلا آل الحسين سلام الله عليهم. كنا وإياكم ومن خلال إذاعة جامعة المستقبل 91.7 وبرنامج مرايا عاشوراء، أعد هذه الحلقة حيدر الشلبي، وقدمتها لكم أنا سمر، وأخرجها مصطفى زيكو.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

محنية ضال دميعها.

هاي الانسيه.

0: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المثل العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: بعض شباب. عندك غيره؟
1: أنا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق. أنا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق.

يا نسيم صيح من قلبك يا أبا عبد الله يا أبا أيها الغير غير عبد الله حسين حسين آه من نادي جن باب خير واعتني لبحاجتي من نادي جن باب خير واعتني لبحاجتي أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي إذا خير ما يردك الحسين شطي من ندقن باب خير ارفع ايدك ابوس ايدك انا حبيبي من ندقن باب خير واعتني لبحاجتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي وما أبي عن ماي وجهي ولا أصوب وندمعتي ما أبي عن ماي وجهي ولا أصوب عندك مكان عمي اللي يحسين على بابك كون طال حرقتي اللي يحسين على بابك كون طلع حركتك وصيح يا أبا يلا نبي نخير يلا يا

الحسين. حسين من نديق كان باب خير واعتني لبحاجتي، من نديق كان باب خير واعتني لبحاجتي. بلا كلام فدوى حبيبي حبيبي. من نديق كان باب خير واعتني لبحاجتي، انا اعرف ما يردني لو ان يسمع قصتي، انا اعرف ما يردني لو ان يسمع قصتي.

علاج. ليش عمي ليش؟ أرض طاهر قلبه يمك بيدك يطهر القلب. أرض طاهر قلبه يمك بيدك يطهر القلب. يا أبا عبد الله.

يا أبا عبد الله حسين. يا كلها عليك كلها عليك.

طاري اسمك والله ترتاح النفس من نجيب طاري اسمك والله ترتاح النفس.

يلتيم كل ساعة قلبي بكربلة لما يحس يلتيم كل ساعة قلبي بكربلة لما يحس انت عرش الله مكانك ليش نايم بالشمس انت عرش الله مكانك

حسين طمع بجوابك وانت تطلب يلا يا أبا حسين يا حبيب الماكو مثله.

شانه ليش؟ اسمع اسمع. حسين بالفطرة عرفته لا دراسة ولا علم. حسين بالفطرة عرفته. تفرحني شيلت ايدك يلا. حسين بالفطرة عرفته لا دراسة ولا علم. وانختام اسمع لقلبي وقل شي زي حي الختم. ختام اسمع على قلبي. اسمع هاي اسمعها.

واسم يقدروني بالمجالس من طب وين خدم يقدروني بالمجالس من طب. أعيد لك يلا أحسين أحسين بالفطرة عرفت لا دراسة ولا لا دراسة ولا وانختم اسمع لكبدي وقل لي شي زيح الختم انختم اسمع لكبدي وقل لي شي زيح الختم.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

ذاك الظلام رجعت عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام بويا جابوا لي راسك وين حضنك أردنام وين حضنك تدري لي بني حمام واليتيم موت الحمام

اليتيمة يكسر جناح الزمان، من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان.

الحنان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وين اروح وماكو صدرك والنحر ما بي مكان وافتحيت ذرعاني ما لقيت امكان وافتحيت ذرعاني ما لقيت وين وين

من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان من نظل بعدك.

قلبي يوزع حنان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وين اروح وماكو صدرك والنحار استحيت ذير عاني ما لقيت امكاني وافتحيت

حمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف امين وانا يم شجرة حنانك طير وجناحي حريق غمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف امين وانا يم شجرة حنانك طير وجناحي حريق وزرعت بشفافي بسمة بالفرح خلت نطير وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير

بويا أول ما تحن تلبس هدوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن لني تفارق أبوها بويا أول ما تحن تلبس هدوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفين بالوطن ما تندفين ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفين موتتي بحضنك رديتها وراسك انت بلا حضن راسك انت بلا حضن

شوفتك كانت نهاري وليالي بي عمي القمر حايل الفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر حايل الفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر ويمسح راسي ماكو

قبل لا ودع حياتي عندي يم راسك طلب كل مريد اسمع لي منك حتى لو كلمة عتب حتى لو

الموت وي المثلك انت واجب ومو مستحب واجب ومو مستحب الموت وي المثلك انت واجب ومو

باكر بقيت السما الراسم شمعة بريح المواد عطفيت بريح المواد عطفيت باكر أبقى لا يطولك هاي ذا باكر بقيت سمي شمعة بريح الموادع طفيت بريح الموادع طفيت انت جيتان على راسك مدري على الموت انت جيتان انت جيتان على راسك مدري على الموت انت جيت دورت كلمة يا ابويا على شفافك ما لقيت دورت كلمة يا ابوي على شفافك ما لقيت دورت

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وسلمي وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرت مو جفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن والاثر ومدري جاي

0: يا نار يا مطار واسم الله ماكو بكاربنا يا مطار وسمع ضحكة حرمنا يا مطار وشابقة ونوح على راح راح عباس انكسر بين وجه الحسين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف جرونيوم.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: ايام ايام هاي الدنيا ايام.
1: هم الاهل
0: يحمونا يوم العدا يسلبونا. هاي الدنيا ايام
2: ايام ايام. ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرا ويسلم، ما يصير. مجلس يريد تنظيم، يريد له اسمك، يريد كلمات اللي تعدى فواحد يتفكى بشي ما يعرفه، شي ما يعرفه خليه يبتعد عني يقعد اصلح له، لا يحكي كل شيء ما قبول. انا السكان انا مسؤول. ايام ايام هاي الدنيا ايام. يوم الاهل يحمونه، يوم العدا يسلبونه. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي الدنيا ايام. يوم الاهل يحمونا، يوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام ايام. هاي الدنيا ايام هاي يوم الاهل يحمونا، يوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام. هاي الدنيا ايام ايام. هاي الدنيا ايام. يوم الاهل يحمونا، يوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا ايام ايام ايام. دنيا ايام
0: ليش بس
2: أكيد.
1: ويوم
0: يوم الأهل يحمونا، ويوم العيد يسلبونا. هاي الدنيا أيام أيام أيام. هاي

بالطفي حيدر كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كبر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي

0: شهر الشيخ عبد الحسين وشبع
1: قوم يا حيدر يا حاضر الشدات شوفها بالطاف يا حيدر كانت المنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت الاوطان صارت بالخيام وتسكن البر حتى الاخيام باهلها محصنه وما يمسها كل شار لان الاهل فوق الثرى كلها جثث متوزره لان الخيام موجره لان متسلبه الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلاها

وانت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابو يا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجع انت يا بويا بصحبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرع المطرع اجسام اجسام عيني تشاهد اجسام اجسام اجسام عيني تشوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: زينب.
1: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
0: زينب تحاكيك بلطف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابوي الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابوي تذكر من نروح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابوي بهيبتي وانت يا ابوي بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طلت من مطرح المطرح الشام الشام.

جبار عيني وصل لي خامتي من اربع جوانب اخوتي حاطت عليها يروح اخو عنها يا حام الجار اخو ثاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وصخوته بخوته الخامة وهابته حارسية محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها ونجينا بيتي

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوتي بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي جوالاني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحوا يروحوا عنها يا حامد جار خزاني يجيها، وابنك يا باس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارشيها محصنيها. ظلام ظلام لان القوم ظلام، للخيمة يحرقوها والجنة

أمس يا أبويا أخوتي بخانتي يتفقدوني، شرايد أقول يا زينب كل الأخوة يسألوني، اليوم لن شفت السياط كسروا علمتوني، اليوم من خدري اليوم لن من خدري أطلع خايفة ويسلبوني، هم هاي

اكرام اكرام يا مبين الاكرام ويا مبين سلاب خدر الحرم متاب هاي

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الطياب يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب متون العقيله تنضرب بعزه خدره تنسلب، وين الاخوه ضارقوني. اكرام اكرام يوم الذهن الاكرام، اكرام اكرام يوم الذهن الاكرام، يوم بين سلابه خدر الحرم متابه

هالعيلة بين الاهل هم اللي حرسوها، وحده تلقاها ويا ابنها، وحده تلقاها ويا اخوها، وحده تلقاها ويا امها، وحده تلقاها ويا ابوها. العائله شافت اليوم شوف ناس يسلموها، شوف الاهل متبشره، شوف الضموع مكسره، عن نهر سبع القنطره حسين جبته يسرح ذوقه. وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام، شوف بدمع حنوها، شوف بدمع حنوها، شمعت عرسها طفوها. هاي الدنيا هاي

امس هالعيلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العيلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل متطشرة جاهل دموع مكسرة عالنار شبع القنطرة شين جبتها يسح جواها جسام جسام ذوب العرش جسام شوفه بدمع حنوها شمت عرسه طفوها.

رأي أنا بيت القصيد أمس يا أبويا أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما أنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجهه يذكرني بالرسول أصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الأخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جبن حسين ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موزر قبالي عايد

اشوف قبال عيني علي الاكبر شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار اليوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا ظل ضلع زحجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسيا ما نام ما نام ما نام جفن حسيا ما نام يرجع نمش حالي

من ايام يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزايه وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس ما شفتها اصبحت ارمى وغريبه وهبتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تسيبت مثل ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لنا اليوم ايتام امس والدي يشبقى اليوم الخير تسحقى هاي الدنيا يا ما

0: أمس تسمحوا لي ما عيدا
1: أمس أمس وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ذيك فقدتها وهاي الأبطال وهاي الأطفال اللي يربت بعزة أهلها سيبت مثلي يا أبويا تسلبت سلبتني سلبتها أيتام أيتام لأن اليوم أيتام أمس والدها يشبقها اليوم الخير تسحقها عايدني.

أميت غير النسم ما يمر أبد يا أبويا علي اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي والصياد تراباتني وانا اشاقفها بدي لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضرية يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخديم ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحديا لي الام الام احكي تريد الام نم الماكوش امثاله صار الشمر شتاله

أمي صغير النش ما يمر أبد يا أبويا علي، اليوم لن نركض بين الخيل والآلام بي، والصيابة ترابطني وانا اشاقفها بدي، لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه. يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير، ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحتي لي، الام الام احكي تريد الام، نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة،

ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا فظيمة، الخيام وجوها علينا ولا بقت للحرم خيمة، وانا تعركب واجيب يتيم والحق لي يتيمة. ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا بهضيمة، الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة، انا تاركم واجيب يتيم والحق لي يتيمة. ساعة العليل بخيمته اسمع يا ابويا صحته مهدد بقطعة رقبته، قريت يا ابويا النهار لها الحالة. بهذا همي ورحم الله من يقرأ سورة

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم، ألم سبي حرام القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي بسان حال الحجة، القدر عنك حجبني سنين بعدك رحت إلك ترت زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

القدر عي رحت رحت إليك زرت زيارة ناحية كثر ناس تحبني تروح عندك بكثر ناس تحب لخادم الحسين الشاعر الشاب المخلص حمزة السماوي

الحجة يا جد اجيت على الوعد تلاقيني على ذاك الضعن مجروحة من الوطن سلامي بني عمرو العلا خذتهم كربلا عماني

بكثر ناس تح إلهي ساعدك ساعت الوحدك تحاور لقد ضاع البخت عليك تجمعك.

اش عجب سكت علي تنادي بويا حضار الي اش عجب سكت علي تنادي بويا حضار الي النجف ندبت عليها جروح عندك النجف ندبت عليها جروح عندك الم الم سبي

على كبدي الشمير حس النحار ويوجهك عن نهار تحدي يا الله يا الله شمر حس النحار ويوجهك عن نهار.

جاينا ويا الغروب وقاية ظروف جريمة صعب ترى مرة تطيح وتبقى حاير صعب.

روح النبي عشت عمر السبي وحضارته. خادم الحسين حمزة السماوي بعمر نوح النبي عشت عمر السبي وحضارته.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

خذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا

أخبرني من جميل صفحك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد؟

توبة، فقلت أتوب إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي. وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول: يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي شيعي. قال الذهبي: هو لغوي أديب حافظ للآثار، بصير باللغة والأدب، من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر: ولد بالكوفة سنة 1600، ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأة علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل، وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام، زعيم الطائفة، المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته، والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه: يا سعيد الجدود يا ابن سعيد، أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم، منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى والسيد الفقيه محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي، والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي، والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائد في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة، ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية، رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف إنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ ومدخله من بهو، سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر بينهما 3 أمتار. يزعمون أن أحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهدلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير. وقد أهملت هذه القبور لعدة عقود وتهدمت بفعل تقادم السنين، وكان لبعض الخيرين من الحليين محاولات في إعادة بنائها، إلا أن سلطات النظام المباد لم تسمح بذلك من منتصف 70ات القرن الماضي. وقد نشرت يومها الصحف والمجلات، ومنها مجلة ألف باء، دعوة لبناء وتجديد مرقد مؤسس الحلة، غير أنها لم تلقى آذانا صاغية. وبعد سقوط النظام قيض الله لهذه القبور أن تجدد وتعمر بعمارة بديعة، حيث قام المحسن المرحوم هادي عبد الصاحب المتوفي سنة 2006 بجهود خاصة باذلا أموالا طائلة لبناء

تفقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

0: فنفوز فوزا عظيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية الكريمة من آيات الأحكام، يعني من الآيات اللي تضمنت تكاليف، وفيها إن شاء الله مضامين أعود إليها أو تناولها بالتدريج. أولا، الصلاة الموجودة بالآية الكريمة بإجماع المذاهب الإسلامية المقصود بها الصلاة الواجبة هنا. طيب الصلاة شنو معنى إقامتها؟ أقم الصلاة، يعني هل مقطع من الآية ماذا يعني؟ الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، الإقامة ما هي؟ الرأي الأول أن الإقامة هي عبارة عن الإدامة، أقم الصلاة يعني أدمها، يعني داوم على أداء الصلاة، لأن النقص ملازم للإنسان دائما. الله عز وجل عندما خلق الإنسان ما أعطى الكمال، ما وهبه الكمال يعني بمعانيه التامة، الإنسان يبقى دائما معرض للنقص. الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد في الحدود المستطاعة، يعني قابلية الإنسان للكمال إيش كثر. الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد، شلون؟ لأنه هو باعتبار عبد يكون يشعر بالعبودية، شعور بالعبودية، العبودية الشعور بيها دائما ذل، إلا عبودية الله، عبودية الله عز وجل عز وكرامة. ها؟ وش يقول للإمام؟ يقول له كفاني شرفا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. العبودية بكل أقسامها هي منقص عار على الإنسان، يعني إحنا العبد نعتبره ناقص، تختلف عن الحر، لكن عبودية الله عز وجل لا تختلف عن العبوديات الأخرى. مو قد يوم بشر الحافي هذا المعروف عنه من الزهاد، مر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على باب داره فسمع ضرب الأعواد وأدوات الطرب، كان عند ليلة صاخبة من ليالي الطرب، وطالع جارية تحمل طبق بفضلات الطعام شربها هؤلاء الشكارة، شايلة فضلات الطعام تذبها. سألها الإمام سلام الله عليه، قالها لمن هذه الدار؟ قالت له لسيدي. قال سيدك حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاشتحى من الله، لكن هذا ما عنده عبودية لله، يعني مو فاهم معنى العبودية لله. العبودية لله عز وجل تستلزم تحرير الوجدان البشري تحريرا مطلقا، يعني تخلص من عبودية الرذيلة، من عبودية الغرائز، من عبودية الخضوع، من العبوديات الاجتماعية. الصلاة وسيلة تحرير وتكميل للعبد، في هذا المعنى الدوام عليها شنو؟ الدوام عليها يعني يبقى الإنسان شحنة كمال دائما، يعني يملي عندها النقص، يشعر دائما بأنك أنت باعتبار هالنقص المستمر وياك داوي عن طريق عبودية الله عز وجل، داوي عن طريق الصلاة، لأن الصلاة ستكمل نقصك وفعلا تكمل نقصه. هو إذا عبد الله عز وجل يملأ عند كل الثغرات، لأنه يتخلص من عبودية الغرائز مثل ما قلت لك، ويتخلص من عبودية الطمع، ويتخلص من عبودية أي مؤثر من المؤثرات، والتخلص من هالعبوديات هذه وسيلة تكميل للإنسان. إنسان حش وقت احنا نسميه مستقيم، إذا كان نظيف ما يغلط، ما يرتكب الحرام، ما ينحرف، والصلاة مهمتها هذه. يعني الصلاة احنا لا نعتبرها فرد تكليف جامد او مثل السلسلة يعلقها الانسان برقبته، لا، الصلاة وسيلة فاعلة يعني تهذب للانسان، يعني تحرره من النقائص. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، اقم الصلاة يعني ائت بها بشروطها الصحيحة. وهنا اكو عندنا مشكلة، وياتي بها بشروطها الصحيحة. يعني هذه الشروط الآن منشأ اختلاف بين المذاهب الإسلامية. يعني عندي أنا مثلا أفرض أصلي بعد أن أتوضأ، إذا توضأت أتوضأ مثلا بهالطريقة، بصورة أخذ من المرفق وأنزل إلى أصابع اليد بالوضوء. المذاهب الإسلامية الأخرى لا، تتوضأ بالعكس مثلا. شنو يعني يا ترى ان هذا غدا الله عز وجل يقول لهذا المكلف، يعني بتعبير اخر الشيعي افرض او السني، هذا يتبع رأي مذهبه وهذا يتبع رأي مذهبه. طبعا انا بالنسبة الى هذا اللي يأخذ الرأي من مقلده ما اقدر اقول له انت خاطئ. اذا عندي نقاش، عندي نقاش ويا العالم، نبهت ويه، لان هاي امور ما يعرفها هذا ابن الشارع. ابن الشارع يعرف ان الوضوء، الاية لما تقول اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هذا تحديد للغسل او تحديد للمغسول، ما يفهم هذا المعنى. هذا يفهمه فد واحد دارس ادوات الفن، دارس الاصول مثلا والفقه، ويعرف ان هذا التحديد هو تحديد للمغسول، فيبدأ مثلا من اطراف الاصابع الى هنا، او تحديد للغسل يقول لك المنطقة تنغسل، والآية بها اجمال، واشوف النبي شلون كان يتوضأ اتوضأ مثله. هاي على كل حال ادلة يعرفها ابو الفن، اللي مو شغلته هذا العامي، نعم، ما يعرفها هذا. ما اجي لي انا اكلفه ازج في شيء هو ما يعرفه، اذا ما يعرفه ما يقدر يهتدي له. هاي من ناحية، من ناحية صحيح ان الانسان مكلف ان يبحث عن الرأي الصحيح، لكن احنا لننسى أن معظم ما يأخذه أفرادنا يأخذه عن طريق تقليد. شوي خلينا نصير واقعيين. شلون يعني خلينا نصير واقعيين؟ يعني أرجوك أنت لو بكرة تنولد، ها؟ افرض في بلد من البلدان الإسلامية الأخرى اللي تعيش في أحكامها الدينية على المذهب المالكي مثلا، وانولدت أنت في بيت وطلع ابوك بذاك البيت ابو عبيدة اسمه، وامك مثلا اسمها اسماء مثلا، وطلعت انت فد واحد من المسلمين السنة، او انولدت في منطقة اخرى شيعية وكيت عينك وابوك حسن وامك مثلا فاطمة بطبيعة الحال وصرت شيعي، انت من كبرت ما رحت في المكتبات تبحث ياهو هذا رأيي صحيح لو رأي ذاك صح، ما يكون هذا الشيء ابدا، ها؟ نكون واقعيين، ماكو من هذا الشيء. اكو منه عدما هذا البحث عند من يحمل شعار رجل الدين. رجل الدين هو المسؤول، لان هذا رجل الدين اشبه شيء بالمحرك بالنسبة للقاطرة. المحرك هو يجر هالعربين وراء، ها؟ فمن هالنوع احنا كلنا ينبغي على رجل الدين ان يتبع الدليل. يعني انا لما اكون مسلم المذهب مو غاية، المذهب وسيلة. رافد يوصلني الى الاسلام، يعني واحد يقول لك انا امر للاسلام، ابدا اروح للاسلام عن طريق ابي حنيفة، واحد يقول اروح للاسلام عن طريق احمد ابن حنبل، واحد يقول اريد اروح عن طريق جعفر بن محمد الصادق، واحد يقول اريد اروح عن طريق مثلا مالك، ها؟ وسائل، هؤلاء وسائل. يعني انا عندما ارجع لرأي الامام افضل الامام على غيره. ليش؟ لاني اشترط بالامام العصمة، واذا اشترطت العصمة يعني وصلت الى دليل لا يتطرق اليه خلل، ها؟ بس النتيجة ان الطريقية هي طريقي الى الاسلام، فاذا كان كذلك خلي نجي. هذا اللي توضى بهالشكل وانا توضيت بشكل اخر، لا اجي اصب اللوم عليه، يا مشرك يا كذا يا مخالف القرآن. يا اخي شوي صير واقعي، هذا رجال على رسله وهدني قضايا ما يعرفن هذا ابن الشارع ولا يعرفن المكلف العادي. انت ارجع الى العلماء، خلي العلماء هم انفسهم يتناقشون بهالقضايا وينتهون الى الدليل المقنع. فلازم يصير عندنا لون من الموضوعية ولون من المعرفة الواقعية لتكاليف الناس، حتى لا نجي ننعت المسلم رأسا بالشرك لأن خالفني بفرع من الفروع. فلما يقول لي أدي الصلاة بشرائطها، أنا أدي الصلاة بشرائط شلون يعني؟ واحد عندنا مثلا أفرض إذا اعتبر أن التكتك جزء من الصلاة، إذا بعنوان الجزئية بطلت الصلاة لأن زود عليها. عد غيرنا لا، هذا يعتبر جزء، فهذا العامي مو مكلف بمعرفة هالأشياء. إذن يكون الفقهاء يتناقشون ما بيناتهم وينتهون إلى الرأي الصحيح. نبه. فلما يقول القرآن الكريم أقم الصلاة، يعني أقمها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما تستطيعون. أنت هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المكلف إلى نطاق معين يدور ضمن هالنطاق، ما أقدر أكلف فوق نطاقه. فبس قدر الإمكان، هاي الأمانة في عنق كل فقيه، كون ينتخب الطريق الصحيح، يمشي وراء الدليل حتى الدليل يجيب لوين؟ يجيب إلى الرأي الصحيح. هاي اثنين. الرأي الثالث يقول لا، أقم الصلاة يعني خليها مستوية في كيفيتها. شلون يعني خليها مستوية في كيفيتها؟ وهاي مشكلة صعبة. يعني أنا مرة أجل الصلاة عندي إقبال، في لحظة من اللحظات عندي إقبال، وهي إقبال على الله، ذهني مجموع، مر علي فت لحظة صفاء وأصلي، ولما أفرغ من الصلاة أشعر أني ارتويت نفسيا وأني كنت مقبل على الله، لأن ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليها. ومرة لا والله براسي دولغة، شو درينا، أنا عندي مشكلة، عندي كذا، أخذتني فكرة منها، أخذتني فكرة منها. هو هم غالبا الشيطان يخليه هو صار يم المحراب، ها جاب للطلايب كلها صارت يم راسه، ها دام يفكر بهالقضية وديك القضية وبهالقضية، وغالبا يعني يؤدي الألفاظ بدون أن يكون عنده توجه أو بدون أن يكون عنده قصد كافي إلى معرفة مضمون اللفظ. فشلون أنا أقدر أؤدي يعني الصلاة على مستوى واحد دائما عندي حضور ذهني؟ هذا طبعا في حدود الاستطاعة. أنا أؤكد لك، إذا الله عز وجل ما يرحمنا قضيتنا صعبة، وهي صعبة، لأنه إحنا شوي عندما نوقف يا ريت نقدر نحرر أنفسنا 5 دقائق من مشاكل الحياة وننقطع بيها إلى الله ونتوجه إليه بشيء من التوجه. يعني مو عندنا أئمة نقتدي بهم، المعروف عن أئمتنا صلوات الله عليهم أن الواحد من عدهم كان إذا صار إذا توجه وكان بالمحراب نشي كل شيء إلا الله، خلص توجه إلى الله، انغمر، راح بهذا العالم، انتهى إلى الذوبان في ذات الله. هو ترى المحراب إنما سمي محراب لأن حرب بين الغرائز مو وبين بين الدين، بين العقل، بين الغرائز وبين الشعيرة الدينية، أو حرب بين الشيطان وبين الاتجاه إلى الله. الحرب يقع وين؟ بهالمكان، بمنطقة وقت الصلاة. فلما يقول لي الفقيه أدي الصلاة على استواء في كيفيتها، مو سهل، مو سهل جدا، مو سهل، لأن أكو أشياء الواقع يجب أن نكون بها واقعيين. خطر أنا في اليوم الله يتغمد أستاذنا برحمته وأستاذ الجيل السيد الخوي قدس الله سره، أتخطر فرد يوم قلت لسيدنا أنت تشترط أنه واحد لازم يخلي منكب الأيسر عندما يطوف بالكعبة الشريفة يخليه يكون رأسا دائما متجه إلى الكعبة، لا يميل هيك ولا يميل. قلت لسيد كل دفعة سيدنا تفكرك 5 مترات، وين شو نقدر على حافظ لاحظة الجسمة ضحك السيد رحمة الله عليه، قال لي صحيح لي تقول الشيخ عمد بس خوف قدر الإمكان، القدر الإمكان يعني الواقع قدر الإمكان، مو نجي احنا نقيسها بالسنتيمتر، لا، العبد شقد يتمكن بقدر تمكنه. كذلك أنا ما أجي أقدر أصفي ذهني 100% وأفرغ من الأوشال والأوشاب وأوقف أنا بالمحراب وأنا كل خشوع وكل توجه، صحيح هاي قضايا مثالية، علي قدر الإمكان أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأستلهم رحمة الله بأن يشددني، أتوجه إلى أن يشددني. والباقي عليه، وساحته أوسع، ساحته أكبر. ما حاطني باشر يوقفني يقول لي تعال أنت ليش ما ذهنك كان حاضر 100%؟ لا، هو أكبر من هذا. نعم، أكبر من هذا. المهم خلي أرجع إلى الآية. الآية تقول أقم الصلاة، يعني على استواء في كيفيتها. هذا الرأي الثالث في الآية الكريمة. زين، أقم الصلاة. بعدين اجت الآية شوي التفت لي على البحث، حددت لي الوقت اللي يتم فيه إيقاع الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار. طرفي النهار، ياهو طرفي النهار، هو ياهو النهار، هالحصة المحصورة بين طلوع الشمس وسقوط قرصها، غروب الشمس. زين، هاي الحصة من الوقت نسميها نهار. الطرفين ما لها ياهو؟ الطرف الأول الغدو الصباح، أول الغدو هو هذا اللي يكون به إيقاع الصلاة قبل طلوع الشمس، هذا الطرف. والطرف الثاني اللي قبل غروب الشمس نهايته، اللي هو العصر، أي طرفي النهار. لأن ما عدنا عند المسلمين أوقات يحددون بها الصلاة غير ذن الوقتين، ذن أوقات النهار العصر نجمع وياه الظهر ثم الصبح وحده. هاي الآية صريحة في أن الأوقات، أوقات الصلاة الصبح والعصر للصلاة والعصر، وجلفا من الليل الوقت المقارب للنهار من الليل، ثلاث أوقات صريحة. لأن عدنا في ذلك روايات وآيات أخرى تحدد هالمعنى، لأن إحنا الآن دائما يشيلون أنتوا ليش تجمعون؟ القرآن الكريم هو حدد أوقات الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى العصر. إذن نجي إلى الروايات، الروايات صريحة بهذا المعنى. وأنا أحب ما طول مريت بالموضوع، الواحد من عندكم شوية خليه يفتح ذهنه يتذكر، إذا سأل ساعة ساعة حتى يجاوب ويتنبه. عيوني، ترى مسألة الجمع بين الصلاتين بدون عذر، يعني بالحضر وبالسفر، الجمع بين الصلاتين بدون عذر، هذا مما تسالم عليه المسلمون على الإجمال. يعني مو بس عندنا، اللي يحب اكو كتاب مثلا خصيصا ألف لهذا لأحد علماء السنة. شنو الكتاب؟ رفع الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر، لمحمد الصديق الغماري. محمد الصديق الغماري، والكتاب رفع الخطر، ويذكر بآراء علماء المذاهب الإسلامية. واحد كتاب آخر أفرض مسائل فقهية للمرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين، يذكر أدلة الجامع بين الصلاتين. تقدر ترجع إلها تفصيلا تشوف أدلة الجامع، مو بس عدنا، عد مجموعة من علماء المذاهب الأخرى. اثنين ثلاثة مثلا أفرض أقرب فقه الإمام الصادق للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، الله يتغمده برحمته. الشيخ محمد جواد أيضا عنده فصل في الجمع بين الصلاة، ويذكر آراء علماء المذاهب الإسلامية في هذا الكتاب. ترى المذاهب الإسلامية كلها تذهب على الإجمالها، مو أقصد يعني كل مذهب واحد، يعني الجمع مو الفرد بعد فرد، مثلا الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة، لا، قد تلقى الأحناف يخالفون بهذا، لكن اكو عندهم فرد واحد منهم مثلا يذهب لها الرأي. كذلك تلقى عند الشوافعي، تلقى عند الموالك، يعني ما اريد اقول كل علماء المذهب، لا، بس اكو قسم شريحة كبيرة من علماء المذاهب الاسلامية الاخرى في ادلتها تذهب الى جواز الجمع في غير عذر. للآية صريحة بهذا المعنى، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يجمع بدون عذر، وأئمة أهل البيت كانوا يجمعون، وأئمة أهل البيت عدلوا الكتاب. مو لي افترق حتى يرد علي الحوض، الافتراق طبعا بالمضمون مو بالشكل، فما افترقان ابدا، فرايهم هو راي القران. وسالوه العبد الله ابن عباس رضوان الله عليه، قالوا له ليش رسول الله يجمع بدون عذر؟ ها؟ ليش يجمع بدون عذر؟ قالهم اراد ان لا يحرج امته، حتى الامه لا تحرج. هذا مثلا شتاء او صيف، كاسب يطلع من بيته والصبح يصلي ببيته، ظهر وعصر قد يكون في محل العمل، بدل من ان يكون عليه عسر او حرج يصلي الظهر والعصر معا. يرجع مثلا متعب قبل ما ياخذ النوم، جاي هذا مكدود من الصبح يشتغل الى الليل، خاف يصلي المغرب مثلا وياخذ شيء من النوم لئلا يغلب عليه النوم، يجمع. والله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. يعني الحكم اللي برخصه شلون ما ان الله عز وجل يريد من عندنا ان نمتثل الواجب، يريد من عندنا ان نمتثل الرخصه ايضا، لانه الرخصه كرم ولا نرد كرم الله. رد الرخصه كرم وعطاء من الله، يجي واحد يرد عطاء الله خسر. اذا الجواز الجمع موجود عند الكل، فاذا شفت لك واحد يريد يهرج او يريد مثلا يحكي، مو شغله هذا، مو شغله، قل له يا اخي انت مو شغله، ها تفضل انت ارجع استوعب المساله. مو من السهل تجي تجرح المسلمين وتخلي مسلم يتاثر من مسلم اخر، او تحمل ضغينه، لا، خليك انسان، خليك غطاء للمسلمين جميعا، حتى لو اختلفوا بالراي بعضهم عن بعض، الاختلاف عن الاسلام مو في الاسلام، وتنبه لي، الاختلاف عن الدليل، نبه، انا الدليل افهم منه شيء، واحد يفهم شيء اخر من الدليل، هذا مو عيب، هذا بالعكس به ثروه فكريه وبيه عطاء فكري. نبهت لي عيوني؟ اذا الصلاه لما يقول اقم الصلاه طرفي النهار، يعني ان الصبح والظهر والعصر ممكن الجمع ما بيناتهم في الوقت المحدد، ومن بعد ذلك تيجي زلف من الليل، يعني اوقات متقاربه قريبه الى النهار، اللي هي عباره عن المغرب والعشاء. هاي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على العبد، فطبعا اكو هدف من ورائها، ان الانسان الصبح يواجه الله يستلهم منه الخير والعطاء، وقت غروب الشمس قبل غروب الشمس هو مصلي الظهر والعصر طرفي النهار، ينهن عامرات بذكر الله، اول الليل قبل ان ينام مثلا المغرب والعشاء. والصلاة هي عبارة عن صلة بين العبد وربه، هي عبارة عن حرز يدفع عن الإنسان البلاء، وهي هوية المسلم، هوية المسلم. يأتي العبد يوم القيامة أول ما يسأل عن صلاته، فإن جاء بها وإلا ضرب بأعماله عرض الجدار. إذن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. انتقلت الآية الكريمة، قالت إن الحسنات يذهبن السيئات. نبه لي والله، إن الحسنات يذهبن السيئات بأي معنى؟ هاي أكو هنا نظرية يسموها نظرية التحابط الإحباط، هل أشرح لك إياها شنو هي نظرية الإحباط؟ نظرية الإحباط يذهبون إليها المعتزلة، ومن غير المعتزلة يذهب جماعة أيضا إليها، بينما احنا عندنا نظرية الإحباط باطلة، مو بس عندنا، عندنا عند الأشاعرة أيضا نظرية التحابط باطلة. شنو هي التحابط؟ يعني يقول لك افرض واحد عمره كله يصلي ويصوم وراح للحج وأدى واجباته، لكن في آخر عمره شرب له خمرة، يقول هاي الخمرة مشحت هذا كله من أول الآخرة، رفعته قضت عليه، هذا معنى الإحباط، الرفع، رفع العمل الذي كان واقعا. الإحباط عندهم بهالمعنى، الإحباط عندنا احنا مو بهالمعنى، عندنا الإحباط بمعنى الدفع مو بمعنى الرفع. شلون يعني بمعنى الدفع؟ يعني نفرض واحد عمره كله مؤمن متقي لله عز وجل، مصلي صائم يؤدي تكاليفه، لكنه آخر عمره والعياذ بالله عقيدته فسدت خربت خرب ارتد. في مثل هالحالة ذاك عمل شنو؟ ذاك عمل ما يقال رفع، لأن ما يقع لا يرفع تحليليا نساء فلسفيا ما أقدر أحلل فيها لأنه بي شوية نظريات بها عمق، لكن هذا اللي وقع لا يرفع. بس شنو؟ مو مقبول من أوله، يعني هذا الردة الأخيرة هاي مو ارتد بالتالي، هذا الارتداد بالتالي يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن عمل الأولي ما كان صحيح، مو جاري على أصول صحيحة، مدفوع مو مرفوع، لأن ما يمكن شهية الفرق اعتباري، احنا ما نشغل، ما يعنينا أنه دفع أو رفع، لكن احنا عدنا بأي معنى؟ عدنا بمعنى مثلا واحد صلى وصام وإلى جانب الصلاة والصيام ارتكب أعمال محرمة، هذه توزن يوم القيامة، توزن ياهو اللي يرجح، إذا رجحت السيئات على الحسنات فكأن الحسنات لم تعمل، وإذا رجحت الحسنات على السيئات فكأن السيئات لم تعمل، وإذا تساوت تساقطت، ما حصل شيء بعد، لأن ما أكو عنده شيء يستحق به إلا أن تدركه الرحمة. عدنا الحسنات يذهبن السيئات بهالمعنى، إذا رجحن شوية عليهم، إذا رجحن الحسنة اللي ترجح على السيئة يعني كأنها لم تكن السيئة، هذا معناه، معنى الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، بهذا المعنى أن هذه الصلاة وهذا الصوم وهذا العمل الصالح إذا كفر صار أكثر من السيئات يمحو السيئات. زين خلينا نجي للحسنات، والله هاي الحسنة الألف واللام بالحسنات شنو المقصود بها؟ هاي الألف واللام للعهد أو للجنس؟ عشان يقولون الألف واللام للعهد شنو معناه؟ معنى إن الحسنات تذهبن السيئات، يعني هاي الصلاة اللي صليتها الصلوات الخمسة هي الحسنات، هي المقصودة. تنبه، يقول هذه تذهبن السيئات، شلون يذهبن السيئات؟ بس أروي لك روايات تقرب لك المعنى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إحنا كنا نجي قبل الصلاة إلى المسجد النبوي الشريف ونقعد في مسجد النبي ننتظر الصلاة، ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي وراء النبي. يقول قام رجل في مسجد النبي وإحنا منتظرين النبي ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي، قام هذا قال يا رسول الله، قال بلى، قال أنا يقول النبي أعرض شوية عنه، رد هذا قعد له شوية لحظات ثم دام، قال يا رسول الله أذنبت ذنب، أنا شنو المرتب ترتب على هذا الذنب من عقاب؟ أوقع العقاب علي. تفت له النبي قال له أوليش قد صليت معنا؟ أنت مو صليت ويانا؟ قال له بلى، قال له صلاة أحسنت لها الطهور، يعني على الأصول توضأت وطهرت على الأصول وصليت؟ قال بلى، قال له هذه تذهب عنك السيئة، خلاص تفي بها، ما يحتاج احنا ان نوقع عليك العقاب، هاي الصلاة تطهرك عما مضى. هاي وحدة. الرواية الثانية سلمان المحمدي رضوان الله عليه، سلمان المحمدي كان يوم من الايام يقول ابو عثمان كنا في حضرته في الى جانبه، وهو بأثناء ما كان مضطجع أكو يمنى شجرة أكو غصن يابس واقع من الشجرة على الأرض، أخذ الغصن أقام يخضه إلى أن الورق وقع، الورق يابس كان تساقط من الغصن، يقول التفت لي قال لي يا أبا عثمان ما أنا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وأنا كنت بخدمته سوى هكذا، أكو غصن بأوراق يابسة أمسكه النبي هزة إلى أن تحاتفت الأوراق وقعت، قال لي سألني ما سألتني يا سلمان لماذا فعلت هذا؟ قلت لا يا رسول الله أنا أسألك الآن لماذا؟ قال لي إذا قام أحدكم إلى الصلاة وتطهر وصلى تساقطت عنه الذنوب كما يتساقط هذا الورق من هذا الغصن. نعم. إذن الصلاة مطهرة، كل فرض يطهر ما بين الفرض والفرض الآخر، هاي بناء على أن المقصود بالحسنات أن هاي الألف واللام للعهد، يعني المقصود بها الصلوات الخمس. إذا كان هذا هو المقصود تصبح هذه الروايات بأجمعها قرائن مشاعدة على إرادة هذا المعنى، على إرادة أن الصلاة هي المقصودة بالحسنات. الحسنات عبارة عن الصلوات الخمس الذي يصليها الإنسان. في هذا المضمون أكو روايات كثيرة في هذا المضمون بأن الصلوات تمسح عن العبد ما عنده من ذنوب. هذا رأي أن الألف واللام للعهد، وأكو رأي لا، الألف واللام مو للعهد، الألف واللام للجنس، يعني جنس الصلاة أو جنس الحسنات كلها. الألف واللام الحسنة شنو هي الحسنة؟ هنا احنا ما عندنا حقيقة شرعية مثل ما يقولون الفقهاء، ما عندنا اصطلاح شرعي بالحسنة شنو هي. الحسنة يتبع بيها المشرع العرف، العرف العام. الآن أنا أسأل المجتمع، أقول لها المجتمع شنو الحسنة، الشيء اللي اسمه حسنة شنو؟ يقول لي مثلا إطعام الجائع، إذا واحد جوعان تطعمه هاي حسنة. يقول لي مثلا بر الوالدين، إذا عندك أم وأبو وتراعيهم وتبرهم هاي حسنة. يقول لي مثلا أنك تقضي حاجة صاحب الحاجة، هذه حسنة. إذن العرف في هذا المورد هو مرجع، لما أرجع إليه أقول له شنو الحسنات، يقول لي هاي الحسنات. إذا قال لي هاي الحسنات وهذا العرف يرتفع مستوى، يعني هل هالجيل اللي احنا عايشين فيه المعاني هذه أخذها ميراث اجتماعي، هاي ما طلعها من جيبه، يعني هاي النظرية اللي عندها الجيل بأن كل فعل من الأفعال الحسنة هو من الحسنات، هاي مو من عند الشوى، ما أخذها من آبائه وآباء من آبائهم، وتصعد ليش وقت إلى أيام الرسول، إلى أيام النبي ترتفع السيرة والنبي يقرها والمعصوم يقرها، تصبح قسم من أقسام السنة. إذن يكون عندنا دليلين، عندنا دليل عقلي وعندنا دليل شرعي، الحسنات، وهذا الرأي هو الصائب، لأن الحسنات ما أقدر أقصرها أنا على بس الصلاة، لا، كل عمل طيب أرجوك بر الوالدين مو حسنة. واحد لما يجي أفرض الرعاية للعيال، واحد يطب يقول لك أدخر آخر فلس أجيب أوسع بيه على أطفالي على عيالي على أسرتي، أجيب أقضي بيه حاجاتنا حتى لا نضطر نشك على أبواب الناس، هاي مو حسنة؟ هذه حسنة من أروع الحسنات، حسنة من أكبر الحسنات. الإنسان إعطاء إطعام الأهل صدقة وعمل من الأعمال المبرورة عند الله، هاي كلها حسنات. ولذلك إحنا نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطلق أو يمدح من يقوم بأمثال هذه الأعمال. خلي أروي لك مثلا بعض الحوادث. كانت أكو سرية من سرايا النبي سموها سرية الحبطة. سرية الحبطة هاي سنة 8 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وآله طلع إلى ساحل البحر إلى جهينة، قبيلة جهينة، طلع سرية تطوعهم للإسلام وتجيبهم إلى حضيرة الإسلام. منو كان قائد السرية؟ الأمير على السرية منو؟ الأمير على السرية أبو عبيدة. سرية منو كان بيها ضمنا؟ بيها عمر بن الخطاب، بيها قيس بن سعد، بيها مجموعة من الصحابة، دول كلهم كانوا مجندين بالسرية، وأمير السرية أبو عبيدة. طيب اجوا إلى هذا المكان إلى الحبطة، نفذ جادهم، جاد ما عندهم بعض، يردون يأكلون ودور يردون يقاتلون، تعرف هذا المقاتل يحتاج إلى أن يصاول يجاول، يريد فتشيء يأكل حتى يقوى على القتال على النضال، وما عندهم شيء. بالسرية كان قيس ابن سعد رضوان الله عليه. قيس ابن سعد اجى الى واحد من جهينة عند ابل، عند ابل كثيرة، قال له تبيعني من إبلك آخذ منك كل ناقة بوشق من التمر. نعم أنا آخذ منك الناقة فعلا وأعطيك

جماعة اجى الابي عبيدة نفسه قائد السرية والى جماعة ومن جملتهم الى عمر بن الخطاب، قال لا اريدك تشهد لي. قال لا انا اعرف انت ما عندك اموال خاصة لك، انا اشهد لك وباشر انت ما تقدر تأدي، ما انا اتوقف ما اشهد لك. الاخرين طلب من عندهم توقفوا وقالوا له انت ما عندك املاك خاصة حتى نشهد لك بالبيعة، انت الان تابع لابوك والبشاتين والاراضي الزراعية لابوك، انت شو راح تشدد؟ خاف تخلف الموعد؟ قالهم ابي يطعم الجائع يفك العاني يؤدي الحمالة عن الاجانب، اذا اجانب عليهم دية ابوي يؤدي الحمالة عنهم، ما معقول انا ابنه ما يسوي لي هذني. ذاك لما سمع الرجل من جهينة صاحب الابل قال له بدون شهود، ما احتاج شهود، نعم انا راح ابيعك هاي 5 نياق، طبعا هذه 5 نياق اخترها، اخذ من عندك 5 اوشقة من التمر لكن بشروط، تمر من البستان الفلاني من بساتين ابيك، نعم كون بها الصفة، اكو نوع من التمر هالصفة اريدها، هالتمر المخصوص. قال له انا ما عندي مانع، انا اعطيك كلام على ان اشدد لك بهذا. فعلا تناول هالخمسة من الابل، اول يوم ذبح للسرية بعير، هم اشدد عدد السرية 300، ذبح لهم بعير، توزعوا لحمه اشتووه اكلوه. باليوم الثاني كذلك، باليوم الثالث كذلك، اجى راد يذبح باليوم الرابع، اجى لي ابو عبيدة وعمر قالوا له لا تذبح لعلك ما تقدر على الوفاء، عزموا عليه قالوا له ما تذبح بعد، ما خلوا يذبح. ثم تناولوا اللحم وفعلا ادوا رسالتهم وراحوا الى ما كلفهم النبي بفعله بالسرية ورجعوا. لما رجعوا بلغ الخبر قبل رجوعهم سعد ابن ابو قيس، وصل الخبر ان قيس حشك الماخذ، قال بلى انا اعرف اذا كان قيس بالسرية، ما اعرفه من قيس ان ما راح يخليهم يجوعون ابدا، لا انا اعرف ابني واعرفه. فعلا لما رجع قال له ماذا صنعت يا قيس؟ قال له يا ابتي ذبحت لهم في اليوم الاول جزور. قال له ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثاني. قال ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثالث. قال ثم ماذا؟ قال له منعت، ما خلوني بعد اذبح الرابع، وذن اثنين جبتني. قال له نعمة ما صنعت، هاي البساتين 4 امامك، اقل بستان بي 50 وشق من التمر، شكت تحب تعطيهم؟ شمطي شرطة شنو؟ نفذ له شرطة، نفذ له شرطة وبس، اكرم وكشاه وحمله على ناقة وارجع. لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله، شنو كان تعليقة النبي؟ قال انه من قلوب جود، القلب جمع قليب، القليب يعني النبع البير، يعني هاي النبع الماء، يقول هذا نبع جود من بيت اجواد من بيت، والنبي هو ينشر بهذا الموقف، قطعا سرور النبي لا يشر الا بما هو محبوب الى الله عز وجل. اذن اطعام الطعام حسنة، ليفوتني ما طول انا مريت هنا. هذا قيش فرد نموذج يعني عجيب، يعني اذا اكو عندنا نموذج مشرف في محبي الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، من هذا النموذج المشرف هذا الرجل، هذا قيس بن سعد رجل يعني شو تعبر عنه، الكلمات تعجز عن اداء حقه، لان هذا الرجل كان عنده فتوه، عنده بطوله، عنده صدق، عنده وفاء، عنده ايمان لا حدود له. هذا قيس الى موقف اتخطر لما معاويه رجع اجى الى الجرف الى المعسكر، يريد يروح الى الحج، سوى طريقه على المدينه، اجى للجرف، الجرف هذا المعسكر اللي يعسكرون به، لما وصل الى الجرف طبوا جماعه بالمدينه يهيئون الناس لاستقباله، انه لازم يستقبل، هذا ما يصير انتم تعرضون عنه، لازم يستقبل. الانصار طبعا عندهم توتر مع الامويين، ما ينسون الانصار ما ينشون مواقف الامويين من عندهم، قطعوا عنهم حتى راتب اطفالهم. ها؟ في
طلعوا جماعات قالوا لهم تطلعون، اجوا الى قيش قالوا له لابد لك من الخروج لاستقبال معاوية. قالوا معفوني من هاي، قالوا له لا انت تنفقد وقد يكون عدم مجيئك هذا يحمل الاخرين على ان يقومون باعمال الضر باسرتك كلها والضر بالانصار كله كلهم. قالوا اذا احببت ما عندي مانع اطلع. طلع اجى مع المستقبلين الى ان وصل الى الجرف، لما وقعت عين معاوية عليه شار راسه اليه قال له من قيس؟ قال بلى. قال له ما لي لا ارى الانصار، الانصار ما حد عندهم طالع كلهم ولا واحد طالع لاستقبالي ليش؟ قال له ما عندهم رواحل، تجوعتوهم ما عندهم حتى واسطة تنقلهم لهنا والمكان بعيد ما عندهم راحلة. قال له اين ذهبت نواضحهم؟ الحكاية بعشتنا، الناضح هو عبارة عن البعير اللي يشقون عليه الماء بالبستان، البعير اذا ودوه للحاج يسموه بدنة، اذا ركبوه يسموه راحلة، اذا مثلا شغلوه بالبستان يعبروا عنه ناضح. فأين ذهبت نواضحه؟ يرجع عير يعني يقول انت فلاحين، انتوا ناس فلاحين. اين ذهبت نواضحهم؟ قال ذهبت يوم بدر افنيناها، يوم ضربناك واباك على الاسلام حتى ادخلناك فيه كرها. وقف معاوية، وقف اراد زبار، اراد ان يكلم باشد. جر عمرو بن العاص دل على رجليك، ترى اذا تكلم باشد يكلمك باشد مرتين، انا اعرفهم هذول. فعلا شكت، وفعلا يعني العنفوان يهزك الانسان اذا عنده، خصوص في كلمة الحق، اذا عنده عنفوان وعند لون من الرجولة والبطولة في مواقف الحق ما في شك ان هذا يبعث في النفس الاعتزاز، يخلي الانسان يعتز بهذا المعنى تماما الاعتزاز. فهذا قيش كان نموذج عجيب، الرجل موقفه ويا الامام الحسن لا تنسى. قيش ما قدر معاوية بعدين يخليه يبايع، لان قال له انا حلفت لا يقع بيني وبينك لقاء الا وبيني وبينك الرمح والسيف. قال له انا ابر قسمك احط رمح وسيف ما بيناتنا. فهو ابا يعني ما تراجع، اراد قتال معاوية على كل حال، لكن عزم عليه الامام الحسن قال له هاي الدماء راح تروح بلاش، يعني لازم خلص لازم تدعن وتبطل عن القتال، لانه يعني اذا قتلت الدم ما راح يعطينا نتيجة، لو يعطينا نتيجة ما عندي مانع اقول لك فوت، لكن ما راح يعطينا نتيجة الان، فعليه الان اترك القتال. على العموم قيش كان رجل ملء النفس، يملأ النفس هذا الرجل. فهذا قيش هل موقف موقف الكرم او هل حسنة شرف النبي واثنى عليها، اثنى عليها هذا الثناء. اذا الحسنات هي ما عرفها المجتمع، كل عمل يؤدي الى رضوان الله والى نفع الناس هو حسنة، ان الحسنات يذهبن السيئات. وبالفعل ان الحسنة مهما كان نوعها هي مما يصب في خانة شنو؟ خانة رضوان الله وخانة نفع الناس، لان هي ما صارت حسنة الا بعد ان استحسنت من قبل الناس. زين، اي الحسنات اعظم؟ ترى الحسنات اذا تعدت شوية الامور الخارجية وصارت على الامور النفسية يكون لها وقع اكبر، يعني سهل على الانسان ان يطي شوية اموال لكن مو سهل عليه ان يجرح في سبيل الله. نبه، سهل على الانسان مثلا ان يقوم بعملية جود لكن مو سهل عليه ان يقدم فلذة من افلاذ كبدة يجيبها يعطيها عطاء لوجه الله. اي حسنة اي عطاء اعظم من هذا العطاء؟ هذا العطاء الذي لا حدود له. خلي نشوف، وقف ابو الشهداء، قد اطلال شوية اطلال قصيرة على كربلاء حتى نشوف هذول هالبيت هذا اللي عرف بالعطاء، عرف بالتضحية، عرف بالجود في سبيل الله. فنشوف شلون وقف ابو الشهداء، اش قدم بين يدي الله. اول ما اراد ان ينزل الى الساحة رفع رأسه الى السماء قال اللهم اني
صاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. أنا اللي عندي قالها هاي الأسرة ايش عندي، أنا ما عندي غيرهم، عندي هذه الأسرة راح أقدمهم أضاحي بين يديك. وفعلا ما خلى يعني ما خلى لا صغير ولا كبير، مو يوحدهم يوحدهم درب الفداء، فيستوي بهم طاعن في شنه ورضيعه، وقف يقدم الضحية تلو الضحية، تبتدئ بالأولاد وتنتهي يختمها بولد برضيع، وقدمهم واحدا واحدا، قدم تلك الأضاحي حتى أصبحت البيوت منهم خالية. تعرف اللي صار بالمدينة شنو من بعد ما رجعت عائلة الحسين؟ رجعت قامت تمر على هالبيت تلقاه خالي، تمر على هالبيت تلقاه خالي، بيوت ما بيها إلا أرامل ويتامى، لأن قدمهم الحسين يوم الطف وظلت بيوتهم خالية، ليس فيها إلا نشاء تاله وإلا أيتام تتعالى أصواتها بالنحيف هالبيوت الخالية. ولعل من أشجى البيوت بيوت آل علي، وبالذات بيت من بيوتهم بيت أبي الفضل العباسي وإخوته، بيت أم البنين. هاي المرأة أم البنين كانت من بعد واقعة الطاف يتفاقم عليها الأشاء واللوعة، تخنقها العبرة، تطلع وين؟ تطلع لي برا، تأخذ طفل العباس تحمله على صدرها وتجيبه توقف وين؟ خارج المدينة، تندب أولادها بأشجان دبه

اليوم اصبحت ولا من بنين اربعة مثل نشور الربع قد عالجوا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباس قطيع اليمين. ترجع للبيت تقولها للجارية اوقفي لي على باب البيت لا تخلي لي واحد يطب علي خليني انا والعدويات انا والمشبيات. تجول بالدار بينما هي كذلك كذلك زينب فعلت نفس الفعل اوقفت الجارية قالت لا تدعينا احد يدخل علي بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق قالت للجارية ويحك انظري من على الباب خرجت الجارية رجعت قال سيدتي ان على الباب ام البنين سيدتي ان على الباب ام البنين قالت ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسينا اجابتها واخاه وعباس صاحت صوت يا فقد الاطياء والله ايش موحشه يا دار الاحباب هناك وتسمع الصرخه على الباب انا

0: إلا بقايا لوعة. إخواني نتوجه إلى الله عز وجل بهمومنا بآلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. من اللهم على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وتقضيها وتيسرها يا الله. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء. نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة

يضرب رقية وولا سطح أشوف الشمر ذا يضرب رقية ما خلى عدن متون أتحمل أنا شلون ما

نخويا الوال هجمت علينا الخال وراوتنا خويا الوال يا عباس كم طفل بالهجمة انسحق قدامي يا عباس يا هو اللي طفي وياي كل خيامي يا بن علي افزع

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

الفي يختار قلّه وقتك يفي يختار من المدينة الكربلة من المدينة الكربلة شما أشوف أندم أدنك والقائدة تنزف ومستحية من بوسة

وصلت بدمش كثر خوة شفت شفك الثاني مني وصلت بدمش كثر خوة شفت.

لخادم الحسين مصطفى حرب حبيبي. خطوة خطوة أمشي قوة، خطوة خطوة أمشي قوة، بين شفك والجسد، بين شفك والجسد راح لي

خطوة خطوة تقربت لك وانا حاير شفتك وصارت الدنيا بعيني حافر.

جيتك امشي وعفت كل شي، جيتك امشي وعفت كل شي، بالخيام تاني

قد ورا احصايح عليك قد ما بالخيم صارت نوايح عليك قد ما بالخيم صارت نوايح رجفت خيمنا بطيحتك طحنا ويا طيحت خيمتك رجفت خيمنا بطيحتك طحنا ويا طيحت خيمتك قلت شلت ملتك فوقنا احزان بيا حضن تغفى الخوة.

0: امشي واعثر للنهر، رحت امشي واعثر للنهر.
1: من وصلته وصل الحسين للعباس، ها وصل لخي، وصل الحبيبه

0: أصل
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس للجنة مبادرة الجسر الأكاديمي لتعزيز الشراكة بين الجامعات العراقية والبريطانية UK Iraq Academic Bridge. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد. رئيس مجلس النواب يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. المستشار منير حداد: الأموال المنهوبة منذ 2003 تتجاوز تريليوني دولار ومحاكمات الفاسدين ستكون علنية. المعهد العراقي للحوار: مؤتمر حوار بغداد الدولي في 21 و22 من آب برعاية رئيس مجلس الوزراء. ضمن حملة الملاحقات: انتشار واسع للمغاوير في الخضراء وسط بغداد. العراق يتسابق لتعظيم عائداته النفطية قبل تراجع الطلب العالمي. الجيش الأمريكي يبحث مع 12 دولة التعاون الدفاعي بالمنطقة وتأمين هرمز. وبلجيكا تبلغ دور 16 بثلاثية مجنونة على السنغال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: مأجورين إن شاء الله.
1: سوت بك الخير،
0: اسمعنا
1: شو متغير حال، شو متغير حال، سوت فيك الخير.
0: عذرا يا صاحب الزمر اقرا هاي القصيده وانا اعتذر منك سيدي ابو عبد الله، اجل توجع قلبك.
1: سوت فيك الخير، شو متغير حال، شو متغير حال، سوت فيك الخير.

0: شو متغير
1: شو متغير حيل جاي وينه صدرك بالريق انتيرس جاي وينه شو عالصدر صدرك بالريق انتيرس جاوينه شو عالصدر حافر فارس جاوينه ورد اللي بشماك غيرس جاوينه عطر التين ثمن النفس هل عطر التين ثمن بس اسمع والنات شاورتش الماء شاورتش الماء بس اسمع والنات مو من طبعك وانك عالي معقول انت حسين شو متغير شو متغير يا زينب يا زينب شو متغير بعد شو متغير شو
2: ايدك ويا زينب
1: سوت بيك الخيل سوت بيك الخيل شو متغير
2: اتوافى زينب يلا
1: شو متغير

0: وحد الله. معقولة؟ معقولة أنت ويا زينب وياها وياها جاوب. شو متغير؟ شاعن بالممشى تعرف معقول عاف المشي ويزحف زاد.
1: يا ابو عبد الله عذرا يا صاحب الزمان عذرا.
0: معقول الشاعن

0: وجهك ذيبل من النازف معقولة من الضيمة لسانك يجف من الضيمة لسانك مت يبساس شفاك وين المبسم ذاك مت يبساس شفاك وين المبسم ذاك وين المبسم ذاك مت يبساس شفاك تسأل عن ما يول تاليك معقول انت حسين شو متغير شو متغير الله الله شو متغير يلا شو متغير شباب شو متغير حيش سوت جاوبني زينب لما تقولها تقول الحسين حاكيني تعرف شلون صوته مفحوح يعني ما ينسمع مفحوح من البشع على حسين
1: حاكيني حاكيني حاكيني

اسمع حاجيني شو من دفن من جسمك أحجار شمر حاجي شو من دفن من الحجر حاجيني بقلبك رمح عندك خبر حاجيني بقلبك رمح عندك خيبة حاجيني شلون وطلع بحنو شلون وطلع من الظهر خافس حب الدرع وانت تصيح شلون

0: اخاف اسحب بهداك ما متعود اتلوج قبال معقول انت تخسرني شو بتغير حالك شو بتغير يلا شباب شو بتغير حال سوت بيك الخيل سوت
1: دواك الله بعد تسمعني
0: شو بتغير حال سوت جاوب نور ايح دلال
1: معقولة
0: شو متغير شو متغير
1: محتارة اقعد
0: لو امشى دور عن صدق محتاره اقعد اضم ادلك جارح محتاره لو امشى دور عن صدق محتاره يا كتب

قابلتك وانا ودمع صبعك ما موجود وبصفك عمود صبعك وبصفك عمود وبصفك عمود طبعك ما موجود بس الهم خصمك خلاني معقول انت شو متغير شوف تغير حيل مهجوب هلا بيدك يلا شو متغير سوت فيك جاوبنا وريح وين الحسيني وينه ما اقول انت جاوبني

0: حسيني يا حسيني يا حسيني أنا العزيز أنا الإخت يا حسيني شو تزحف علي من خيفك
1: يا من خيفت

0: يا حسينك حكيت همس ما ادري ايش قلت حكيت همس ما ادري ايش قلت تسحب وين تريد خويا الخيبة بعيد تسحق وين تريد خويا الخيمة بعيد خويا الخيمة بعيد تسحق وين تريد هالمنظر ما كان ببالي معقول انت شو متغير شو متغير حيل شو يلا شو متغير حيل شو متغير شو جاوبني جاوبني وريح دل
1: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: يا ربي الحسين خل

مهجور مهجور مهجور مهجور وخليني للموت خادم الزهراء كرار حسين الكربلائي.

واحنا شايلنا بجفوف فشيال العلم واحنا شايلنا

معنى تره لا يلايم ملامك بلا معنى تره ليش ما أبجي وحسين شمر حزما حره

نداء إلى كربلاء حسين. هذا الصح، هذا الصح، يلا أعلى حسين. الآن أسمعك صح، هذا الجواب، هذا نداء الزهراء.

واسألكم الدعاء. تأخذ إن شاء الله الزهراء بهذه الأكفة اللاطمة على الحسين ثلاث مرات، تردد وراء.

فازعة ومن الزلم متروعة زينب اجت للمشرعة زينب اجت للمشرعة

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

0: أحد الشاميين يرى ضعن السبايا ولا يعرف من هم، فيذهب للإمام السجاد عليه السلام فيسأله قائلا:
1: أنت بن من؟
2: أنت

0: ننتصر.
1: تسيل دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ادع الله يرعاكم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس للجنة مبادرة الجسر الأكاديمي لتعزيز الشراكة بين الجامعات العراقية والبريطانية UK Iraq Academic Bridge. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد. رئيس مجلس النواب يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. المستشار منير حداد: الأموال المنهوبة منذ 2003 تتجاوز تريليوني دولار ومحاكمات الفاسدين ستكون علنية. المعهد العراقي للحوار: مؤتمر حوار بغداد الدولي في 21 و22 من آب برعاية رئيس مجلس الوزراء. ضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات وتفكيك 13 شبكة لترويجها في البصرة. الذهب يرتفع مع ضعف بيانات الوظائف الأمريكية وتراجع أسعار النفط. مسؤول أمريكي: فرض إيران لرسوم في هرمز سينسف الاتفاق. وأمريكا تعبر البوسنة بثنائية وتضرب موعدا مع بلجيكا في ثمن النهائي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: وجهك يا عدي يا نبوية مذبوحة خاشح زيان.
1: قصيدة زينب يا غريبة للشاعر الحسيني عبد الحسين أبو شبع، والذي ولد في العام 1919 واستشهد في العام 1980 على يد حزب البعث المقبور. وامتاز شعره بالشفافية البليغة التي تخاطب أعماق المتلقي، فتجعله يتماهى مع وصفه للحالة وكأنه يعيشها من خلال رسمه الصورة الشاعرية والشعرية.
2: من سنة 30 خلي أريد نقول، فصارت عندهم فد مساجلة قبل الوزن الهجري، القاعدة يسموه وزن الهجري. يقال نظم الهجري ماخوذ من طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا شني؟ هذا هجري، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله. فالنظم هذا البيت أو الوزن، وزن القصيدة الهجرية في ذاك الوقت يقولون القصيدة الهجرية. بالنسبة للشيعة زايد حرف، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، هذا شيعتي، فينضم عليه القصيدة الشيعتي. فالشيعتي والهجري فرق حرف، يعني شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكرون، هذا هجري فاذكرون. هذا قلت فاذكروني، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، صار شني؟ شيعتي.
1: عبد الحسين أبو شبع في شعره الوطني أو الاجتماعي أو الحسيني لم يكتب القصيدة البكائية فقط، لذلك من يستمع لشعره الحسيني لا يجعله أن يذرف دموعه اعتباطا، لا، بل يخلق في أجوائه روح التحدي. فالحسين منتصر رغم الدماء التي سالت على أرض كربلاء، فنراه تضرب به الأمثال في الشموخ قبل الاستشهاد وبعده عند شقيقته زينب بطلة كربلاء وإعلامها الذي جسد صرخة الحسين: كونوا أحرارا في دنياكم.
3: المدرسة التراثية النجفية للأصوات الحسينية تقريبا تختلف اختلاف جذري عن ما في باقي المحافظات العراقية القريبة حتى على النجف، مثل كربلاء تختلف عن النجف أو مدينة الكاظمية، يعني هي تقريبا اللي أكثر المدارس المشهورة في العراق، نجف، كربلاء، كاظمية، يعني ماكو غير ذن المدارس. النجف بداية، يعني إذا نجي قبل 1900، كان هنالك الكثير من الرواديد القدماء اللي ما كان موجود مثلا تسجيل حتى يسجلون، مثل داود الكيشوان رحمة الله عليه، هذا كان مدرسة شاملة، هذا قبل سيد كاظم وأستاذ سيد كاظم، يعني سيد كاظم أخذ من عنده الطريقة النجفية.
1: من أهم قصائده السياسية التي كتبها وكانت تحوي بين سطورها معاني غائرة قصيدة أيام هاي الدنيا أيام، والتي قرأها عبد الرضا الرادود فأبدع فيها أيما إبداع، وكانت واحدة من القصائد الخالدة إلى يومنا هذا.
4: أيام أيام هاي الدنيا أيام أيام
5: أيام
4: أيام يوم الأهل يحمون ويوم العيد يشلبون، هاي الدنيا أيام عيدة عيدة أيام
6: أيام هم ليلة 11، هذه هم لها حادثة. أيام هم كان هو يمشي بالسوق ويريد ينظم قصيدة ليلة 11، فتعاركوا فد اثنين قباله، من تعاركوا فضوهم حلوهم رجعوا ودي تعاركهم، واحد من عندهم يعني فالأوصع وقف لي هناك، قال لي أوقف ترى هاي الدنيا أيام، المن يقول لهذا تعرف وياه عبد الله شرقي صارت القصيدة.

الصف يا حيدر كانت بمنظر خدر اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن الوار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة ولأن

0: أيام قرأت سنة 1974 في طرف البراق في الصحن الحيدري الشريف، قرأها المرحوم الرادود عبد الرضا النجفي. أيام احنا نسميها قاعدة، يعني مو لطم. تصور معاناة زينب، سلام الله على زينب، يعني في ليلة 11، انه العائلة شلون كنا احنا ما بين الأخوة، اليوم شلون كنا صرنا. قصيدة حقيقة يعني المفروض تدرس إلى الشعراء، متكاملة من جميع زوايا القصيدة.
1: أمشي يا أبويا أخوت قبال عيني، وصد لي خيمة من أربع جوانب، إخوتي حاطت علي يروحك عنها يا حامد جار، أخو ثاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها.
2: بعدين اتطورت القصيدة، وأذكر لك هاي شو اسمه المساجلة اللي صارت بين المرحوم عبود غفلة وكاظم دجة الكوفي رحمة الله عليه والمرحوم الحاج جاسم الكواز أبو هامة، قصائد من وزن الهجري والقافية العينية. مثلا أول ما بدأ كاظم دجة رحمة الله عليه سمع النفس ماله عبود غفلة، قال هذا عمره قصير، لأن عمره 20 سنة يكتب أكثر من حجمه، قال هذا عمره قصير على النفس العدة، شعره جدا قوي. ففعلا يقولون مرة ثانية من ناظم قصيدة لاقي ميت على القصيدة، حتى زواج ما متزوج، موالي لأهل البيت وشاعر لوذعي عبقري. أقرأ لك قسم من قصيدته: يا كتيل المفجع الكون والأفلاك السبع، إلك بسويد القلب نار وعبرات الدمع، يا صريع دموع الأسلام العالخد ساكبه، محنتك يا حسين هانت كل مصيبة ونايبة، قابلتها بصبر أيوب وحلمك والإبة، وقلبك من الصبر منسوج يبو اليمة درع، انت صل بالصبر بيها وهاي بد ما هزتك، يا حسين وبلوة أيوب عشر من بلوتك، ولا مصايب آل يعقوب تجادي مصيبتك، حيث ما شاهد جنينة بسهم نحر من قطع، نعم يوسف غاب عنا وظل فلا عيش يهنه، بيضت من البك عيونه والظهر منه انحنى، من بعدها شاف يوسف فوق عرش السلطنة، وانت شفت ابنك الأكبر داير عليها الفزع.
3: هل نقول مدرسة النجف شاملة مثل ما قال الشاعر الكبير الشرقي رحمة الله عليه: وواردات بلدتي جنائز وصادرات بلدتي عمائم. النجف يعني هي معروفة بهذا الشكل، صدر العمائم، صدر العلم، مدينة العلم، مدينة الأدب. هذه المدينة يعني هي هاي الميزة لها، اللي نشوف أنه أكثر المحافظات العراقية كانوا يأخذون الواديد من مدينة النجف الأشرف.

0: كلفوني بعائلة هجمت علينا القوم وين عفوني
1: مدرسة الشيخ عبد الحسين لازالت قائمة. صحيح أنه هو اعتمد في بداية حياته على عم الشيخ إبراهيم ومدرسة الشيخ إبراهيم أبو شبع، لكن طور من هاي المدرسة وأصبح لا يجارى.
2: فأبو شبع طور القصيدة وطور الكلمات بحيث الكلمات اللي يقولها حتى إذا واحد جاهل هم يفهمها، إذا واحد كبير يفهمها، واحد وسط يفهمها، يعني حكي مفهوم غير ما كان عبود غفلة الله يرحمه من كان ينظم الشعر حكي عميق، مثل من يقول حيتم والفخر وهو يحي بها مثل روض القفر لو حي المها. من تجي مو كل واحد يعرفه روض القفر. سيد كاظم القابشي قرأ هاي القصيدة: صدرين مكسورة يراع الثار تدري بيها الصار بالخيل واحد واحد بسمار تدري بيها الصار.
3: هذا المستهل قرأ سيد كاظم القابشي رحمه الله على روح القاهرة أبو شبع، وجاوبه في وقته جاوب الشاعر حسين حمزة أمين بمستهل آخر على نفس الطريقة وهي

0: الرادود عبد الرضا النجفي بدأ رحلته في عشق الحسين عليه السلام وهو دون العاشرة، متأثراً بأخواله الشيخ الخطيب عبد الحسين حسن الكوفي والرادود جابر حسن الكوفي، وبعد رحيل خاله الرادود جابر حسن الكوفي طلبه أهل طرف البراق أن يرتقي المنبر، ولكنه امتنع بسبب هيبة الموكب الذي كان يحضره المئات من خدمة الإمام الحسين.
1: خواله اثنين، عندي واحد خطيب منبر وواحد ثاني خطيب رادود. الاولاني عبد الشيخ عبد الحسين حسن علاوي الكوفي، والثاني شيخ جابر حسن الكوفي. كان رادود محلة البراق او طرف البراق، بعد ان توفى رحمه الله أهالي طرف الإبراهيم في النجف الأقرب طلبوني لارتقاء المنبر بدلاً عن خاله أو عوضاً عن خاله الشيخ جابر الكوفي رحمه الله. فامتنعت لوسعة الموكب وكبر الموكب، وأنا صغير لا أتجاوز العشرة، لا أتجاوز العشرة سنوات. قلت لهم أنا لا أتمكن أن أقرأ لطرفكم لأنه كبير وليست عندي مقدرة. قالوا لي خالك توفى وأنت ترقى المنبر وتفر بأيديك هكذا، فأنت قبلناك.

ولما أن قرأت إحدى الليالي بالمنام رأيت نفسي قد ارتقيت في المنبر بالصحن الشريف، والحسين رفعني على المنبر. فما تكلمت بذاك إلا أن لما صعدت على المنبر بالصحن الحيدي الشريف، لما نزلت قلت لهم هذا المنبر رأيته في المنام ورفعني الحسين عليه. بالطرف كانت بيت سيد مهدي الرشدي، ذلك المكان هو مكان التعزية والقراءة، قراءة الموكب للطرف، طرف العراق.

0: عادي وبالغرب عافوني يا جنب تحكي لك على كل مصاب تقول لك يا ابويا ابو مراش من غاب.
1: كان واحد من بعض السادة والليلة الأولى لما انفرد قال هذا يكفي الإبراق بالصحن، هذا الرادود هو جبته، هذا يكفي طرف الإبراق بالصحن، وهاي الكلمة اللي هذا نادود، هذا نادود الإبراق. ولما صار الخروج ليلة القاسم ليلة الثامنة للصحن الشريف قرأته بالصحن الشريف، فبعد ما نزلت سولفت الطيف اللي شفته، ولما أنا قرأت ما كان سماعات ذلك السيد اللي قال هذا رادو جايبين رادو، وصوتي كان يكب الصحن وأكثر. قال لهم عمي هذا خير بريلي ذنمي، أنا ما قبلت بي، وإذا هذا الرادود صوته كافي وقدير ومطلع ورحمة بي علي امتياز علي مقدر.
2: كان الشاعر الشهيد أبو شبع مرهف الحس، جياش العواطف والمشاعر الإنسانية، يتدفق شعره كالسيل، وقد استطاع أن يبلور أسلوبه بوعي شعري متقدم في الأغراض الشعرية ضمن الحدود التي يعرفها معرفة أكيدة. ولعل قصيدته زينب يا غريبة الله اش مصيبة التي التقط فيها الصورة التي جمعت بين مصيبة كربلاء، بين اليتم والدم والغربة والليل والجوع والعطش ونار تلتهم خيم النساء، وكأن زينب تصرخ من أعماق قلبها بنار النداء إلى السماء.
3: وبعد القصائد واحدة من عدهن شافها بالطيف وعبد الرضا الرادود رحمة الله عليه، قال شفت بالطيف أن أقرأ زينب يا غريبة الله اش مصيبة، وجهك يا زينب وين مذبوح أخوك حسين. قعدت كتبت هذا المستهل ورحت للشاعر. يقول
2: كانت قصيدة زينب يا غريبة وليدة رؤيا للرادود عبد الرضا النجفي الذي سمع المستهل وهو نائم، وكان شخص ينده به زينب يا غريبة، فقصد من الصباح الباكر الشاعر أبو شبع فأخبره بما حصل، فما كان من أبو شبع إلا أن يكمل المستهل زينب يا غريبة الله اش مصيبة، ثم راحت بقية الأبيات تنزل كحبات المطر.
1: جيت العبد الحسين الله يرحمه أعتقد مساء، وأنا يمكن ذاهب إلى المجلس مع الشباب علي بن الحسين طرف العمارة. قلت له هاي أبو علي شوف هذا المستهل اللي هذا راقي بس يعوز كلمة، قلت له شنو؟ قال لي وجهت سليم زينب يا غريبة الله اش مصيبة، وجهك يا زينب وين مذبوح أخوك حسين، وجهت سليمة الله اش مصيبة. هاي لا
4: هاي الطريقة شلون جدك حبيبي؟
1: هاي أنا نايم أكو أطر تجيني وأنا نايم، هذه كانت زينب يا غريبة، أنا لك باسم زينب زينب. وكان كاظم منظور الله يرحمه مسوي على زينب ما يا زينب، أنا سويت هذا الشكل تطبيقا لطور كاظم منظور لكن على غير طريقة. زينب يا غريبة الله إيش مصيبة، بس هي قصيدة كاظم منظور ما أذكره. مذبوح قوت شخصياً وجدت سيدي بها علاقة استحسان،
4: وقرأت هذه القصيدة زينب
1: قرأت على شيء صدق صدق، وهي هي مرغوبة ومطلوبة في أي وقت.
0: زينب يا غريبة الله اش مصيبة، وجهك يا زينب ويا مذبوحة خوك حسية ولجثة

0: الصار الصار بحالك من الغالية، شلون لي ليت أمس مريت والنهار وهالمشية أمس قضيت الليل وداع وداع ويا أهل الحمية بسهر بسهر عين بضمى بخوف بسبح من وجه المنية للعائلة المتألمة الأطفال تصرخ بالظلمة لابن امك ولا مخيمة بين تودية ووصية جفن غايب منامة بوداع النسامة.
1: بحر شيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ما أن تذكروني. يا حسين شلون بيوم عاشر شاهدت موقف الحيرة؟ هذا الوزن ماله.
2: وأعتقد القصيدة انقرت مو ليلة 11، انقرت يمكن يوم 11 حسب ما فهمت من الكلام مالته، أنه قرأت في يوم 11. يوم 11 هو أيضا نفس الشيء باعتبار أنه القضية انتهت، قضية الطاف والآل كلهم صرعة والحرم والأطفال بقوا وحدهم ومهضومين وأمامهم السبي، فقرأت بهذه المصيبة، هذه المصيبة العظيمة اللي كتبها المرحوم عبد الحسين أبو شبع، هذا الرجل اللي ذكرنا عنه سابقا، قلنا هذا العملاق، هذا الرجل الكبير الشاعر الموفق رحمه الله، يتناول المواضيع المصيبة بشكل مصيبة قوي، يتناول الثورية بشكل ثوري قوي، الوطنية بشكل وطني قوي، الاجتماعية بشكل، هذا عنده إمكانيات، عنده قابلية كبيرة جدا.
3: الله ايش مصيبة،
4: الله يرحمه يا عبد الرضا الرادود، وجهك يا زين

نار من هاي الموالي ابتدل صبحي ابتدل نور الصبح نار النار صارت بالحرايب وغاب عنك قمر هاشم

0: كل واحد عنده أسلوب، مثل شيخ إبراهيم رحمة الله عليه اللي هو الركيزة الأولى في أسرة البشبع إلى أسلوب، شيخ عبد الحسين إلى أسلوب مغاير، عمي الله يرحمه شهيد أيضا كتب للنجف وأطراف النجف إلى أسلوب آخر، ووالدي رحمة الله عليه، وإحنا همين على امتدادهم.
1: عبد الرضا هم قرب مجالس وقرب مكانات خارج النجف وبالنجف، كان عبد الرضا إلى فصوت مميز، مميز صوته خصوصا بقصيدة اللطم، اللطم يجيد بها أكثر من قصيدة القعدة. فكان عبد الرضا رجل متوازن، يعني رجل طيب، طيب الأخلاق، مواظب على القضية الحسينية.
2: تميز عبد الرضا النجفي بطريقته الارتجالية دون أن يتأثر بأحد الطرق الشائعة، فكانت له طريقته الخاصة، حيث بدأ يقرأ من قصائد الشاعر الشيخ ياسين الكوفي، ثم تعاون مع الشعراء كاظم منظور الكربلائي والشيخ عبد الحسين الشرع والشاعر عبد الأمير المرشد.
3: فهذا يعني معالم المدرسة النجفية، وكذلك أنه حتى الرادود في مدرسة النجف كان يبدأ في خلق الأطوار الحسينية اللي هي أيضا مأخوذة من مقامات متعددة. يعني السيد كاظم كان يعتمد أنه رغم أنه لحد الآن يقولون هذا طور السيد كاظم أو هذا الفجر طور اختلق السيد كاظم، هو مقام الغافلي أكثره أو مقام الصبا من ينزل بالقصائد القعدة.
4: طبعا هو بالنجف يعني الله يرحم عبد الله الرادود يقول حتى من مات يطلبون مني أنا أقرأ لأبو شبه، شاش كفر جمهور هذا، مو بس بالنجف، بكل العالم لحد هاي الساعة مجالسنا هاي المستمرة، أول ما يفتتحون مجلسهم 10 الأولى يقرون لأبو شبه، والنوب يروحون يأخذون شعر من شاعرهم.

النجفي للرادود عبد الرضا رحمة الله على روح النجفي من كلمات الشاعر الخالد عبد الحسين أبو شبعة.

0: زينب يا غريبة، طبعا هي من مقام الحجاز. الظريف في هذا الرجل من الأصوات الممتلئة، صوت ممتلئ، صوت ثري، يعني يمتلك حنجرة رائعة. صوت الخالد المرحوم، هذا المدرسة النجفية الكبيرة من هذه المدرسة المعطاء، يصنف أعتقد، يعني يصنف صوته من الأصوات الباص. تشوف ينطلي الكلام حقه، يعني إذا كانت قصيدة بها مصيبة، بالرغم أنه الصوت الحماسي ما ينسجم دائما مع المصيبة، ينسجم دائما مع القصائد، خلينا نقول الإرشادية، مع القصائد الثورية العقائدية، ولكن هذا الصوت لا، جسد لنا مجال آخر. يعني زينب يا غريبة من القصائد المصائبية، جسدها ووصلها للمتلقي.
1: كان عبد الرضا النجفي يحترم ويقدس المنبر الحسيني ويوصي الرواديد الشباب بذلك، وهناك العديد من الرواديد الشباب الذين اتخذوا منه مثلا أعلى وساروا على طريقه وطريقته في القراءة الحسينية.
2: اللي أقولهم به أن المنبر يجب إلى الاحترام الرقم الأول، لأن المنبر ما يعود إلى شخص عادي، يعود إلى الحسين. اللي يرقى المنبر يكون يحترم المنبر.

0: يعني قصائد يتغنى بها الشعب العراقي والعالم الشيعي لحد الآن. زينب يا غريبة، أيام أيام بالغاضرية، حرقة وخيمنا، يعني كثيرات من القصائد.
1: هل يهبط يا الشام إن عدنا تحنته وحشيا أمار ونصر وحبته.
2: مدرسة النجف قائمة بذاتها، أي بما ما تأثرت بالمدارس القريبة عليها، بالعكس المدارس القريبة على محافظة النجف تأثرت بالمدرسة النجفية. الدليل أن الأصوات النجفية صوت يختلف عن صوت عبد الرضا، يختلف عن وطن، يختلف عن سيد كاظم، سيد كاظم يختلف عن عدنان الطيار، حسون الشيحان يختلف كذلك، لكن هم متأثرين ببعض، لكن كل واحد من عندهم كل رادود من مدرسة النجف يعتبر مدرسة.
3: وإلى يومنا هذا وقصائده، وخصوصا قصيدة أيام هاي الدنيا أيام، وقصيدة زينب يا غريبة، يرددها الرواديد والمنشدين جيل بعد جيل، وكأنها شعلة تأبى أن تنطفئ.

نجف ويعشقوه أهلا نجف ويعشقوه أهلا بعشق محبوب الحبيب صنع للخدمة فطاح للأدب صاروا كتيبة شباع والمرشد وكلمة على التلال الرهيبة أو أحمد الواعي صار لسان بفكار النجيبة وحسون شيحان ووطن حسون شيحان.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: هم نزلوني توجع لحال متوني ابكي على راحتك يا شو تقول زحمة ابكي ما بيني الغروب وانو البشي مخدرة مدللة.

اما حاجي الحاجي خلي اوقف تعبني ذولا ما بيهم ولا واحد يحيي.

عم حاكي الحادي خلي اوقف تعبني ذولا ما بيهم ولا واحد يحبني ذولا ما بيهم ولا واحد يحبني والله لا نشرد ولا نندردر وبنا

حبالهم ما حاجة مشدودة برقابنا، أدري المن مقيدينا يا ذنب لي مسوينا.

والله ما بيمشي ما وجوعات ذاني.

أما أدري ما أدري إيش بيها خلي أوقفي وشوفيها توجعني كل ما أنضرب توجعني كل ما أنضرب خليهم ينزلوني توجعني حق خليهم ينزلوني توجعني حق زحمة بشي زحمة بشي ما بيني الغروب يلا خلني استرى.

0: وفق الأستاذ السيد علي أبو حمد عزيز.
1: خذيني ذاك الرافع الراس أردك كلمة راس أبو

الله.

أرد حاجي أرد حاجي بلك شوفي بقلب رحمة راس مورايا ترى من الهزي ليجمة راس مورايا ترى من الهزي

ضعيف والله تاج على سعة الصوت على ظهري.

تاجع على شعت الساط على ظهري والله تاجع على شعت الساط عم موجوع انا وتكلي لصبري

بس عمري. دللا بي

0: لبست يا عم امتوني. بس يا عطهم أذوني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس للجنة مبادرة الجسر الأكاديمي لتعزيز الشراكة بين الجامعات العراقية والبريطانية UK Iraq Academic Bridge. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد. رئيس مجلس النواب يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. المستشار منير حداد: الأموال المنهوبة منذ 2003 تتجاوز تريليوني دولار ومحاكمات الفاسدين ستكون علنية. المعهد العراقي للحوار: مؤتمر حوار بغداد الدولي في 21 و22 من آب برعاية رئيس مجلس الوزراء. ضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات وتفكيك 13 شبكة لترويجها في البصرة. الذهب يرتفع مع ضعف بيانات الوظائف الأمريكية وتراجع أسعار النفط. مسؤول أمريكي: فرض إيران لرسوم في هرمز سينسف الاتفاق. وأمريكا تعبر البوسنة بثنائية وتضرب موعدا مع بلجيكا في ثمن النهائي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

راسي كربلاء بروحي نبض عايشة وبنفاس ما أقول تذكري أنا بعد ما ناس كربلاء بروحي نبض عايشة وبنفاس

أغاتي لخادم زينب، لخادم الحسين الموفق المخلص وسام الشوالي. طيب عالم إحساسي أنا، شين ركبت الناقة عالم إحساسي أنا، شين ركبت الناقة وابو اليمة بداخلي ييج ونار إفراق، وابو اليمة بداخلي ييج ونار إفراق.

الحرم مجتوف كم مصيبة.

الهلا صوت سمع، الهلا صوت سمع لا قبل مشيوفه زينب. الهلا صوت سمع لا قبل مشيوفه هسه طول الهلماح والعيون الطوفه.

زينب يا زينب. شني امشي ويا الضعن والحرام مجتوفة، كم مصيبة مو المشاهد يتملكو للهلا صوت سمع لا قبل ما شوفه.

0: وجبس
1: احكيها بصعوبه.

بشوار دخل السوق ياهو اللي يجي يسأل زينب بت علي هاي أم خضر المعدل شو متغيره

هالزمن طبع الغدر يهضم بدوران، هالزمن طبع الغدر يهضم بدوران. يا وسف بنت فاطمة قبال بن مرجان، يا وسف بنت فاطمة قبال بن ويلي شامت وياها حجر، وكني اسمعان كني اسمعان يقلها وينه كافلك قطعه وذرعانه.

شوف يا خلايا يا يا يا يا يا يا يجرح بتعبيره سمع شيرة طالبة تحركت الغيرة سمع شيرة طالبة تحركت الغيرة طلعوا كل الحرم طلعوا كل الحرم ومشن كل من ديره طلعوا كل الحرم ومشن كل من دير بس بنات أم الحسن ظلني بهالحيره

واصلت خطواتي ويا خطوات الضعن واصلت خطواتي والجرح يتبع جرح وش كثر عثراتي والجرح يتبع جرح

القصة مؤلمة فجرت آها شم هضيمة جرعت بيت علي مولاتي شم هضيمة جرعت بيت علي مولاتي

الشام وادم مواجاويد بذبح حسين عندهم أعلنوا عيد والنسوان حنا مخلية بالعيد بالعيد يا أبويا يا علي يا أبويا يا علي والنسوان حنا مخلية بالعيد صعدوا منازلهم. أستاذ اعذروني صعدوا

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: اليومك فلانا يا حسين اسمك عبره
1: يا حسين اسمك
0: حسين يومك ثورة
1: يا حسين يومك
0: يا حسين اسمك عبرة
1: يا حسين اسمك
0: يا حسين يومك ثورة
1: يا حسين
0: هلا هلا
1: يومك ثورة
0: يا حسين اسمك نظل نجري دمع العين
1: نظل نجري
0: الله يبارك
1: يومك فلانا
0: يا حسين اسمك.

حسين يومك يا حسين يومك يا حسين نغمج ردم على العين. هلا هلا صوتك يا حسين قتل البشر. الأخذ من بيت الشاعر قاسم الخفاجي، الله يبارك فيك. موفق.

0: أنا يا حسين اسمك عبرة يا حسين. هلا بشباب النجف مأجور يا حسين يومك ثورة يا حسين يا حسين. هلا هلا يا حسين يومك ثورة يا حسين يا حسين
1: اسمك عبرة
0: نجري بالعلم.

0: نجري دمع العين
1: ظل نجري
0: ما شاء الله.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

إذا الإمام المهدي أمر هذا القميص بدم ينشر أرض وسماء وبحر وبر صمت بس دمع العين فقط تحتمر حسين

صمت بس دمع العين فقط تحتمر حسين صمت بس دمع العين فقط تحتمر حسين إذا الإمام

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس للجنة مبادرة الجسر الأكاديمي لتعزيز الشراكة بين الجامعات العراقية والبريطانية UK Iraq Academic Bridge. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد. رئيس مجلس النواب يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. المستشار منير حداد: الأموال المنهوبة منذ 2003 تتجاوز تريليوني دولار ومحاكمات الفاسدين ستكون علنية. المعهد العراقي للحوار: مؤتمر حوار بغداد الدولي في 21 و22 من آب برعاية رئيس مجلس الوزراء. في بغداد: سقوط شظايا دفاعات جوية في مناطق متفرقة أثر التصدي لمسيرة فوق الخضراء. مباحثات عراقية تركية في أنقرة تشمل ملفات النفط والغاز والكهرباء. هجوم روسي ضخم بالصواريخ والمسيرات يوقع قتلى وجرحى في كييف. واتحاد الكرة العراقي متمسك بأرنولد لقيادة المنتخب. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن هدأت دموع عاشوراء، ماذا تعلمنا؟ هذا هو سيكون عنواننا لهذا اليوم. هذا اليوم 16 من شهر محرم الحرام، الذي جاء بعد ليال وأيام ثقيلة على القلوب، بعد أيام حملت لنا في طياتها ذكرى من أعظم المواقف الإنسانية والإيمانية في التاريخ، ذكرى كربلاء الخالدة. انقضى يوم عاشوراء وسكنت أصوات النحيب، ولكن الرسالة لم تنتهي والعبرة لم تنقض، والدروس ما زالت تنادي كل صاحب ضمير حي. سنقف وإياكم اليوم عندما بعد محرم، عندما بعد المصيبة، عندما بعد الدموع، لنسأل أنفسنا ماذا تعلمنا؟ وكيف نحول الحزن إلى إصلاح؟ وكيف نجعل من ذكرى الحسين عليه السلام مدرسة للحياة؟

16 من محرم الحرام هو ليس يوما كسائر الأيام، هو ليس يوما في كربلاء كباقي الأيام، لأن كربلاء في هذا اليوم كانت ما تزال تحمل آثار الفاجعة. الأجساد الطاهرة على الثرى والخيام محترقة تشاهد الظلم، الأطفال اليتامى يحملون وجع الفقد، ونساء الثكالى يواجهن رحلة الأسر الطويل. لكن العجيب في هذه المعركة العسكرية التي انتهت، إنها بدأت عندما انتهت. أغرب شيء وأصعب شيء في عاشوراء إنها بدأت حين انتهت. انتهت عاشوراء كمعركة عسكرية، ولكنها بدأت كمعركة للكلمة والوعي. فأراد الظالمون في هذه المعركة أن يسكتوا صوت الحق، وإذا بصوت الحسين عليه السلام يزداد انتشارا. أرادوا أن يدفنوا القضية في رمال كربلاء، أرادوا أن يطمسوا ثأر الحسين أو ثار الحسين، أرادوا أن يكون الحسين وحيدا، فكان وحيدا، ولكن وحدته هي من أعطته النصر والخلود. أرادوا أن يدفنوا القضية في رمال كربلاء، وإذا بها تحولت إلى رسالة خالدة تتناقلها الأجيال. تعالوا معي أحبتي لنقف وقفة تأمل قصيرة وبسيطة جدا. إن كثيرا من الناس يظنون إن الهزيمة تكون بفقدان القوة أو العدد، ولكن كربلاء علمتنا إن الهزيمة الحقيقية هي هزيمة المبدأ، وإن أصحاب المبادئ لا يهزمون وإن استشهدوا.

تعالوا معنا الآن لنقف وقفة وعي وإدراك، وقفة فهم لكربلاء ودروس كربلاء. إن من أهم دروس كربلاء التي علينا أن نقف عندها هي أن الإنسان الحقيقي لا يساوم على الحق. كيف؟ إمامنا الحسين عليه السلام كان يعلم بحجم التضحيات ومع ذلك لم يتراجع. علمنا إمامنا الحسين عليه السلام إن المبادئ لا تباع للمصالح المؤقتة. كيف؟ أننا في حياتنا اليومية نواجه مواقف كثيرة، نواجه الأمانة والخيانة، الصدق، الكذب، العدل، الظلم، الكثير من المواقف. هنا وفي تلك المواقف يظهر لنا أثر مدرسة الحسين عليه السلام، والذي يقول إن الثبات على الحق قد يكون مكلفا ولكنه الطريق إلى رضا الله واحترام النفس. نعود إلى ما قلناه قبل قليل، إن المواقف اللي نتعرض لها في حياتنا، أما أن نكون أمينين أو خائنين، صادقين أو كاذبين، عادلين أو ظالمين، نواجه كذا مواقف في حياتنا، لكن علينا أن نقف قليلا عند ثورة الحسين في كل هذه المواقف. اليوم عندما نتعرض إلى موقف بين الحق والباطل، علينا أن نتذكر كربلاء وعاشوراء، وعلينا أن نتذكر مدرسة الحسين كيف وقف مع الحق وبالتالي نال رضا الله ونال ما كان يريده من تلك الثورة، وإذا بالحسين اليوم خالد على مر التاريخ. فلم تكن نهضة إمامنا الحسين عليه السلام هي قضية شخصية، ولكنها كانت قضية إصلاح. خرج إمامنا الحسين من أجل الإصلاح في مقولته الشهيرة التي دائما نقولها ونستذكرها في كل حديث عن ثورة الحسين، يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. اليوم نحن بحاجة إلى هذا المعنى أكثر من أي وقت مضى. قد يتساءل كيف نحتاج إلى هذا المعنى، أو كيف نحتاج إلى الإصلاح في حياتنا اليوم. الإجابة بسيطة جدا جدا، وفي نفس الوقت مهمة وعلينا أن نقف عندها. الإصلاح الذي كان يريده الحسين عليه السلام هو ليس في المعركة فقط، فالإصلاح اليوم يبدأ من الأسرة، المدرسة، مكان العمل، الشارع، المجتمع كله. اليوم بحاجة إلى إصلاح. كل إنسان يستطيع أن يكون عنصر خير وإصلاح. الحسين عليه السلام لم يعلمنا البكاء فقط، بل علمنا العمل أيضا. إذن كان إمامنا الحسين عليه السلام هو عنوان الصبر ونصرة الحق، أي إن المواقف الخالدة التي تركتها لنا عاشوراء هي خير دليل على إن الحق هو المنتصر، وإن الإصلاح الذي كان يريده الحسين هو إصلاح نفسي وإصلاح ذاتي. هناك سؤال مهم جدا يطرحه كل مؤمن على نفسه، ألا وهو: هل ينتهي ارتباطنا بالحسين عليه السلام بانتهاء المجالس؟ وهل تنتهي الدروس بانتهاء موسم العزاء؟ لنقف قليلا مع أنفسنا، هل الحسين في العاشر من محرم وفي صفر فقط؟ هل الحسين شهرين في العام فقط؟ أم الحسين معنا؟ اليوم إذا أردنا أن نعرف ما هو الحسين وما هو الوفاء للحسين وكيف نذكر الحسين، علينا أن نعرف إن الوفاء الحقيقي للحسين عليه السلام هو في المحافظة على الصلاة،
بر الوالدين، الصدق في المعاملة، خدمة الناس، وترك الظلم والغيبة والحسد، ونصرة المظلومين، والتمسك بالأخلاق الإسلامية، لأن الحسين هو مشروع إصلاح مستمر وليس مناسبة عابرة. أتمنى التمعن بهذه الكلمات وبهذه المواضيع، وأن نعي ما هي ثورة الحسين، وكيف نكون مع الحسين، وكيف نكون مع الإصلاح الذي أراده الحسين من خلال كل ما ذكرناه سابقا: الأسرة والمدرسة والعمل والإخلاص فيهما، والمحافظة على الصلاة وبر الوالدين، والصدق في المعاملة، وخدمة الناس، ترك الظلم، ترك الغيبة، الحسد، نصرة المظلومين، تمسك بأخلاق الإسلام. هذه كلها هي رسائل كربلاء، هذه كلها هي دروس كربلاء ومآثر كربلاء التي أرادنا الحسين أن نقف عندها. فلا نضيع دماء الحسين ولا نجعلها تذهب هباء منثورا كيفما أرادت أو كيفما أردنا نحن. إذن أحبتي الكرام، علينا أن نكون حسينيين بقلوبنا وبألسنتنا، وأهم شيء في تعاملاتنا مع الآخرين. إذن نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى محبي وأنصار الحسين.

يا لثروات الحسين، شبابنا الأحباء، أنتم اليوم أمل الأمة ومستقبلها. اليوم نحن وإياكم تعلمنا من كربلاء إن العمر لا يقاس بعدد السنين، ولكن بعظمة الموقف. ففي كربلاء أطفال لهم مواقف مشرفة.

وتقيمون مآتم العزاء وتلطمون الصدور وتلبسون السواد، ما أجمل منظركم وأنتم تقومون بخدمة الحسين. اجعلوا من محرم نقطة انطلاق نحو العلم والأخلاق والنجاح وخدمة المجتمع. كونوا أصحاب رسالة كما كان أصحاب الحسين عليه السلام. أحبتي، شبابنا الأحبة، بناتنا، أخواتنا، إخواننا، عليكم أن تجعلوا من هذه الأيام بداية لانطلاقة جديدة، انطلاقة أصلها الحسين وأساسها الحسين ومبدأ الحسين وخلود الحسين، لتكون هذه الأيام انطلاقة للوفاء لدم الحسين. لا تكونوا أصحاب شعارات فقط وتقولون لبيك يا حسين دون أن تلبوا الحسين. إن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الحسين ينطق بكلمة ألا من ناصر ينصرني، هذه حجة علينا نحن اليوم، لأنه عندما نادى وكان وحيدا وقال ألا من ناصر ينصرني، أو قال ألا من ناصر ينصرنا، وأراد من المسلمين والمؤمنين أن ينصروهم. فاليوم عندما نقول لبيك يا حسين، وهناك أيضا نقول إن لم يجبك بدني حين استغاثتك فقد أجابك لساني وقلبي، فاليوم أحبتي علينا عندما نقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين اليوم تعني أن نتخلق بأخلاق الحسين. لبيك يا حسين في صدقنا، لبيك يا حسين في تعاملنا مع الآخرين، لبيك يا حسين في الابتعاد عن الغيبة والنميمة والنفاق والحقد والأنانية. لبيك يا حسين لها آثار عظيمة ولها قوة خارقة. فاليوم عندما تنطقون بهذه الكلمة عليكم أن تلبوا نداء الحسين بالأخلاق التي أرادها منا، لأنه خرج من أجل الأخلاق ومن أجل الإصلاح. نعود إلى عاشوراء التي مرت أيامه والقلوب لا تزال تسمع صدى النداء، وأرض كربلاء لا زالت تروي للأجيال قصة الحق والكرامة، والدموع لا زالت تنهمر كلما ذكر طفل عطشان أو أم مكلومة أو أب فقد أبناءه في سبيل الله. لكن الحسين لم يرد منا أن نبقى أسرى للحزن، بل أراد أن نحمل رسالته ونمضي بها نحو الإصلاح والخير. العبرة الكبرى هي إن الإنسان مسؤول عن موقفه أمام الحق، ففي كل زمان يوجد حق وباطل، في كل زمان يوجد عدل ويوجد ظلم، في كل زمان يوجد صدق ويوجد كذب. سؤالنا الدائم لأنفسنا، أين نحن اليوم؟ ومع أي جانب نقف؟ علينا أن نجيب على أنفسنا بهذا السؤال أو لهذا السؤال، لأن كربلاء هي ليست حدث تاريخي يسرد ويذكر فقط، ولكنها ميزان للأخلاق، ميزانا أخلاقيا وإنسانيا يحدد مواقفنا في الحياة. اليوم علينا في كل موقف أن نتذكر وأن نستوعب وأن نقف ونقول إن هذا الموقف اليوم ستشاهده أو سيشاهده الحسين، سيشاهده آل بيت محمد، سيكون عند الله. فإذا علينا أن نراجع المواقف وأن نتذكر إن هذا الموقف سيذكر في سجلاتنا وسيعرض أمام الملأ.

فعلينا أن نكون أصحاب مواقف مشرفة. اليوم نحن وإياكم نعيش أيام 16 من محرم الحرام، ونستذكر حزن الإمام الحسين عليه السلام الذي هو ليست نهاية الطريق بل كان بدايته. نبكي أكيد لأن المصاب عظيم، ونتعلم لأن الرسالة عظيمة، ونعمل لأن المسؤولية عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الحق والعدل، وأن يرزقنا صدق الولاء والعمل الصالح، وأن يحفظ أوطاننا وأهلنا من كل سوء. فنقول رحم الله شهداء كربلاء. علينا أن نقف الآن وقفة وعي ومعرفة. هذه الوقفة ستكون مع كربلاء، ولكن بعد قليل.

الحق لخادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلائي. اي حسين يا قصة عشق ما حد فهم معناها.

تعالوا معنا أحبتي لنعود إلى هناك إلى كربلاء، ونقف عند المآثر التي تركتها لنا كربلاء. فاليوم عندما نذكر كربلاء لا نذكرها كحادثة تاريخية، بل نذكرها كمدرسة متكاملة في القيم، المبادئ الإنسانية، الأخلاق. لأن كربلاء إذا أردنا أن نقف عندها سنجدها إنها مدرسة متكاملة للصبر والتضحية، ومدرسة لكل الأزمان والأماكن. بدأنا اللقاء بالمقولة التي دائما نذكرها، وهي كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. إذن كربلاء وعاشوراء حاضرة كل يوم وفي كل أرض وفي كل مكان. ومن أعظم العبر التي نستخلصها من كربلاء الذي ذكرناها قبل قليل إن الحق لا يقاس بالكثرة. فالحسين عليه السلام بأبي وأمي وأصحابه كانوا عددهم قليل. قبل كم يوم سمعت قصيدة جميلة جدا يقول 70 صاروا ملايين. يعني لو نريد نوقف عند هذه الكلمة فقط، إنه كيف تحول أنصار الحسين من 70 ناصر إلى ملايين الناصرين. هذا هو دليل إنه الشخص إذا وقف مع الحق، وقف مع الله، وانتفض على الظلم، وقاتل وجاهد الظلم بكل ما يملك، هكذا سينتصر، وهكذا سيتحقق ما يريد. كانوا عظماء أصحاب الحسين في المبدأ والإيمان، وأثبتوا أن الإنسان يستطيع أن ينتصر لقضيته حتى لو كان وحيدا ما دام متمسك بالحق والعدل. الله سبحانه وتعالى أراد من عندنا أن نتمسك أو أن نكون مع الحق أينما كان وحيثما وجد وفي أي زمان وفي أي وقت وفي أي مكان. الحق صعب، والحق ليس بهين. اليوم إذا أردنا أن نقف مع الحق علينا أن نكون أقوياء بهذه الإرادة، وأن نكون أصحاب مبدأ وعقيدة. أيضا اليوم كربلاء تعلمنا أن الكرامة أغلى من الحياة، الكرامة أغلى من الحياة نفسها. عندما تكون الحياة مقرونة بالذل والخضوع للباطل، فالكرامة تكون أقوى من هذه المواقف. رفض إمامنا الحسين بأبي وأمي المساومة على مبادئه. قدم لنا أروع نموذج للعزة والإباء، ليبقى صوته عبر القرون منادي بحرية الإنسان وكرامته. إذن رسالة الحسين من كربلاء هي أن نكون أصحاب مبدأ وكرامة، وأن نكون ثابتين على العقيدة مهما كلفنا الأمر حتى وإن كنا وحيدين. وأيضا من دروس كربلاء الخالدة، أكيد هي كربلاء مدرسة عظيمة، هي الصبر عند الشدائد. واجهت مولاتي زينب بأبي وأمي وأهل بيت محمد وأصحاب الحسين، روحي لهم الفداء، واجهوا أروع وأصعب الظروف وأشد المصائب، لكنهم ثبتوا على إيمانهم، ضربوا وقتلوا وهجروا وتم سبي نسائهم وأطفالهم، لكنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في قوة الإرادة واليقين بالله تعالى. وهذا ما يعلمنا إن المحن مهما اشتدت فالصبر والثبات يفتحان أبواب الفرج والأجر العظيم. وتعلمنا أيضا من كربلاء أهمية تحمل المسؤولية وعدم السكوت عن الظلم. الإصلاح لا يتحقق بالأماني،
ولكن بالمواقف الشجاعة والكلمة الصادقة والعمل المخلص. وقد خرج الإمام الحسين عليه السلام طالبا للإصلاح، ليؤكد أن الإنسان المؤمن هو مسؤول عن مجتمعه وقيمه ومبادئه.

عرف أشهدي ما شاء الله حسينا. لخادم الحسين الشاعر الدكتور أحمد العلياوي: نحن أنصار حسين نشتري الموت شراء، دمنا الحر يلبي في الملمات النداء، دمنا الحر

0: حلية طعناتنا حسينا
1: حسينا
0: لا ينام المعتدي كربلاء فاشهدي حسينا.
2: نحن من جئنا للموت بأنفسنا، نحن من جئنا وأهدينا الدماء. وتمعنا قليلا بهذه الكلمات لوجدنا إن أصحاب الحسين فعلا هم من جاءوا بأنفسهم نحو المعركة، وهم من أهدوا دماءهم لنا، وهم من ضحوا بأنفسهم وعيالاتهم من أجلنا، من أجل أن نكون اليوم مسلمين وأن نذكر الحسين وأن يحيى ذكر الحسين، من أجل أن نكون سائرين على مبادئ الحسين وعلى العبر التي تركتها لنا أرض كربلاء. من عبر كربلاء المهمة هي الوفاء والإخلاص الذي تجسد في أصحاب الحسين عليه السلام، الذين جسدوا لنا أسمى معاني الوفاء حين ثبتوا مع الحسين عليه السلام حتى اللحظات الأخيرة، مقدمين أرواحهم فداء للمبدأ الذي آمنوا به. علمونا إن الصداقة الحقيقية والولاء الصادق يظهران في أوقات الشدة لا في أوقات الرخاء. تبرز في كربلاء مكانة المرأة المؤمنة الواعية الصابرة الكتومة والمعطاء من خلال مواقف مولاتي زينب بأبي وأمي التي حملت رسالة الثورة بعد استشهاد أخيها الحسين عليه السلام، وحولت لنا الألم إلى قوة، وحولت الألم إلى قوة والمحنة إلى رسالة، لتؤكد إن للمرأة دورا عظيما في حفظ المبادئ ونشر الحق. علينا كلما نستذكر كربلاء وكلما نقف في كربلاء أن نذكر ونتذكر ما جرى في كربلاء، وعلينا أن نراجع أنفسنا باستمرار وأن نسأل هذا السؤال: هل نقف مع الحق أم نخذله؟ هل نتحلى بالصدق والأمانة والعدل؟ هل نكون عنصر إصلاح في أسرنا ومجتمعاتنا؟ هل نحن اليوم نحيي ذكرى كربلاء بالدموع وحدها، أم نحول هذه الدموع إلى دروس، إلى سلوك يومي، وإلى أخلاق عملية؟ هل نحن من أصحاب الشعارات نقول لبيك يا حسين ويا ليتنا كنا معك وروحي فداك يا حسين والكثير من الأقوال التي تقال في المجالس الحسينية، أم إننا نكون فعلا مع الحسين بأخلاقنا؟ هكذا تبقى كربلاء منارة تهدي الأجيال، وتبقى رسالة الحسين عليه السلام نداء خالدا يدعو إلى الحق والعدل والكرامة والأصلاح، لتظل هذه القيم حية في النفوس ما دامت الحياة. هذه المبادئ وهذه الأخلاق التي تركها لنا الحسين عليه السلام ما هي إلا توجيه لكل موقف نتعرض له في حياتنا العامة. الكثير من المواقف نتعرض لها اليوم، وذكرناها في بداية اللقاء، أننا نتعرض إلى الحق، إلى الباطل، إلى الظلم، إلى الطغيان، إلى أن نكون مع الحق، إلى أن نكون مع الباطل، إلى أن نكون صادقين كاذبين، أن نكون مخلصين، أن نكون أصحاب مبدأ، أن نكون أصحاب كلمة. كلنا نتعرض إلى هذه المواقف، ولكن من منا يبقى ثابتا على موقفه؟ ومن منا يتذكر كربلاء والحسين عندما يتعرض لهكذا موقف؟ ومن منا يجعل كربلاء نصب عينيه؟ لنجعل من هذا المحرم هو بداية لأن نجعل كربلاء معنا في كل لحظاتنا وفي كل تصرفاتنا. لا نحضر دم الحسين هبا ولا دم الشهداء ولا هموم مولاتنا زينب. مولاتنا زينب امتلأ قلبها قيحا ومرارا وعذابا مما جرى عليها، ولا يهون ذلك العذاب إلا عندما نكون متخلقين بأخلاق الحسين. الدين هو نصيحة، الدين هو كلمة طيبة، الدين هو إرضاء الله سبحانه وتعالى بالعمل بما يريد. والله ماذا يريد؟ يريد منا الصدق، الكرامة، الوفاء، الإخلاص، عدم الغيبة، عدم النميمة، حب لأخيك ما تحب لنفسك، كونوا أمة واحدة متساوين، كونوا مع بعض متآخين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إغاثة ملهوف، التصدق، الكلمة الطيبة، الوقوف مع الحق، الوقوف ضد الباطل، الابتعاد عن المعاصي، رحمة الصغير ورحمة الكبير، عدم التجاوز على الآخرين. هذه هي أخلاق الحسين وهذه أخلاق كربلاء، علينا أن نقف عندها وعلينا أن نكون من أصحاب الرسالات. هذا هو الإصلاح الذي كان يريده الحسين، إصلاح مهم جدا، ولا يعود علينا إلا بالراحة وأيضا إلا بالطمأنينة. فكل من أراد أن تقضى حوائجه عليه أن يتخلق بأخلاق الحسين وأخلاق كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مستمعينا الكرام حسن العاقبة، وأن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأن نكون فعلا من أنصاره وممن يقول لبيك يا حسين بأقواله وأفعاله لا بلسانه، وأن نكون أصحاب رسالة. سادتي وأحبتي الكرام، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لقائنا وإياكم لهذا اليوم من برنامج مآثر الطف، هذا البرنامج الذي كنا معكم فيه. أنا أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وأمانه، وإلى اللقاء.

الوادم تحب الألوان، الوادم تحب الألوان اللي بيها تتجمل الصورة، لكن الواعي يريد يصحح الأخطاء.

0: المظاهر
1: فتش
0: فتش عالجواهر لا تعاير مظاهر فتش عالجواهر.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

جهز اعذارك زين، جهز اعذارك ربما يتحسين على لطمك بعد عين. خلي صدر

وارتعدت الجبال. كادت السماوات السبع أن تهوي، لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم، فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

0: يا مرجع نوح يا الهايم بيك شديت حزامي يا نهر الضامي صحتك بالامي لبيك لبيك
1: شد

الحاج هزني مثل الهودج يا ريت بالعاشر تحرقني الخيام يا معلمني الغيرة ومدللني بخيرة هو الحب بس انت والباقي حرام هو الحب بس انت انزل يا حج وعاف الحج هزني

0: غلامك التركي في عشقك المبكي غلامك التركي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس لمبادرة الجسر الأكاديمي العراقي البريطاني. رئيس الوزراء تسلم دعوة رسمية لزيارة الأردن. النزاهة والبنك المركزي يتفقان على تجفيف منافذ تهريب الأموال. اللجنة الإعلامية مراسم تشييع الشهيد السيد الخامنئي ستقتصر على النجف وكربلاء. ارتفاع حصيلة الوفيات بالغرق في فرنسا جراء موجة الحر. وإيران مضيق هرمز ليس ساحة لعب لأمريكا. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: استضافت جامعة المستقبل الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشرفة على مبادرة الجسر الأكاديمي بين العراق والمملكة المتحدة بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني وعدد من رؤساء الجامعات العراقية. واستعرض رئيس اللجنة الوزارية الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسن أبرز إنجازات المبادرة منذ إطلاقها عام 2024. من جانبه أكد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أهمية تعزيز الشراكات الدولية، مستعرضا ما حققته الجامعة من إنجازات أكاديمية وتصنيفية. كما تضمن الاجتماع عروضا خاصة بشراكات الجامعة مع جامعات بريطانية ومناقشات ركزت على توسيع التعاون البحثي والتوأمة الدولية بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. رغم مرور سنوات طويلة على تخرجهم، ما زال الآلاف الخريجين القدماء ينتظرون فرصة عمل تضع حدا لمعاناتهم. وبين مطالبات متكررة ووعود رسمية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، عاد عدد منهم إلى ساحات الاحتجاج في محافظة بابل، أملا في أن تجد أصواتهم هذه المرة آذانا صاغية. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: في مشهد يعكس استمرار أزمة التوظيف، نظم الخريجون القدامى وقفة احتجاجية في مدينة الحلة مطالبين الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات فعلية لمعالجة ملفهم الذي طال انتظاره. ويؤكد المحتجون أن مخاطباتهم الرسمية ومناشداتهم المتكررة للجهات المختصة لم تثمر عن نتائج ملموسة، لتبقى مطالبهم بالتعيين معلقة منذ سنوات. ويرى المشاركون في هذه التظاهرة أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الوعود إلى قرارات عملية تنصف هذه الشريحة. مسؤول حراك الخريجين القدامى محمد العويدي وأحد المتظاهرين سلام الجبوري متحدثين لإذاعتنا:
3: أولادهم صاروا بقتهم يا رئيس الوزراء وما حصلوا هذه الفرصة، فنتمنى أنه منكم تستجيبون، فنتمنى أنكم منكم أنه تعطونهم الفرصة حتى يقدرون يحصلون على حقوقهم. هذه الناس ما طلعت إلا من بعد ظلم مستمر على مدار سنوات، هذه الناس ما طلعت إلا بعد حرمان
4: من 2003 لحد الآن. الناس تتخرج وتقعد، مش عجب ماك تعيينات، ما جيل مظلوم. اتمنى من الحكومة المعاونة وتعيين هذا الجيل المظلوم.
2: ويشير الخريجين إلى أن تداعيات البطالة لم تعد تقتصر على غياب فرص العمل، بل امتدت لتشكل أعباء اقتصادية واجتماعية أثرت في استقرار حياتهم وحياة أسرهم. ويؤكد عدد منهم أن سنوات طويلة مضت منذ تخرجهم فيما لا يزالون خارج مؤسسات الدولة مطالبين بإيجاد معالجات واقعية وسريعة تضمن حقهم في الحصول على وظيفة وإنهاء معاناة امتدت لأكثر من عقد لدى بعضهم. والحديث هنا لحامد الياسري وعمار البابلي.
3: يعني اللي يتخرج غير أكو دولة، غير أكو مسؤول، غير أكو رئيس وزراء، غير أكو فد إنسان مسؤول ينظر لهذول الناس اللي الخريجين.
5: أنا بالنسبة رجال مواليد 97، متزوج، عندي أطفال 4، يعني أشتغل شغلات حرة، يعني ما عندي شغلة ثابتة في سبيل عايش عائلتي. فأنا أطمح أنه استثمر نتيجة تعبي ودراستي وشهادة حصلتها رجال خريج دار اقتصاد قسم مالية مصرفية أوش من 2018 بتخرج، وما خليت حتى راتب رعاية اجتماعي 200 ألف قدمت عليهن وما طلع اسمي بيها.
2: وبين انتظار طال أمده وأمل لا يزال قائما يواصل الخريجون القدامى المطالبة بحقهم في التعيين، مؤكدين إن الحلول الحقيقية تبدأ بإجراءات تنفيذية تنهي سنوات من الانتظار وتعيد هذه الشريحة شعورها بالاستقرار والمشاركة في خدمة مؤسسات الدولة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: تسلم رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي دعوة رسمية لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية خلال استقباله وفدا وزاريا أردنيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة، وبحضور عدد من المسؤولين العراقيين والأردنيين. وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة في مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار. وأكد الزيدي أن الأردن تمثل عمقا استراتيجيا مهما للعراق، ماربا عن تطلع الحكومة العراقية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري. ونقل الوفد الأردني تهاني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان، مسلما دعوة رسمية للزيدي لزيارة المملكة. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال لقائه محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين أهمية اعتماد التحقيقات المالية الموازية كأداة فاعلة في تعقب مستحصلات جرائم الفساد وكشف مساراتها. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يدعم الجهود الوطنية لحماية المنظومة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. وشدد اللامي على ضرورة إحكام الرقابة وضبط منافذ تهريب الأموال لحماية المال العام والحد من جرائم الفساد وغسل الأموال. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي أهمية توثيق التعاون مع الأجهزة الرقابية لتعزيز الثقة بالمنظومة المالية وترسيخ معايير النزاهة والشفافية. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العرجي أن الحكومة العراقية حريصة على تعزيز سياسة الانفتاح والتعاون مع جميع دول العالم ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك خلال استقباله السفير الإيطالي لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك. وأشار العبودي إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية فاعلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلا عن تطوير التعاون في تبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الفساد. كما شدد على أهمية ترسيخ الهدوء والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل. أعلنت اللجنة الإعلامية الخاصة بمراسيم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي أن المراسم ستقام في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة فقط، مع توقعات بمشاركة مليونية. وقال المتحدث باسم اللجنة الفريق سعد معان أن خطة متكاملة قد أعدت لتنظيم المراسم، مبينا أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة ملايين الزائرين. وأكد استمرار الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المعنية على أتم الاستعداد لإنجاح المناسبة. وأوضح أن بغداد لن تشهد مراسم التشييع بسبب ضيق الوقت المتاح لاستكمال الترتيبات.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلنت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من حزيران الماضي، وصفتها بالأرقام المقلقة في ظل موجة حر شديدة. وأشارت إلى أن الحوادث شملت الأطفال والشباب، خصوصا مع السلوكيات الخطيرة كالقفز من الجسور أو السباحة في الأنهار والقنوات دون إشراف. ودعت إلى تعزيز تعليم السباحة في المياه المفتوحة، مشيرة إلى تسجيل حالات غرق أخرى في بولندا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنفق أموالا طائلة على حلف شمال الأطلسي الناتو من أجل حمايته دون أن تجني فائدة مماثلة. وقال أن إنفاق بلاده يبلغ نحو 999 مليار دولار مقارنة بإنفاق دول الأعضاء الأخرى. وأضاف أن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبولندا تنفق مبالغ أقل بكثير، معتبرا ذلك أمرا مثيرا للسخرية. أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز يهدد أمن الممر المائي والمنطقة بأكملها. وجاء في بيان أن أي مخالفة للمسارات المحددة أو تجاهل للبروتوكولات المعتمدة سيواجه برد فوري وحاسم. وشدد البيان على أن مضيق هرمز يقع ضمن نطاق السيادة الإيرانية، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على أي تدخل أو اعتداء أمريكي في المنطقة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون الطقس صحوا وحرا في معظم محافظات البلاد يوم الجمعة، مع استمرار تأثر العراق بالأجواء الصيفية الحارة وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة في الوسطى والجنوبية، فيما تبقى أقل نسبيا في المحافظات الشمالية. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى قليل الغيوم، مع درجات حرارة عظمى تقارب 42 و43 درجة مئوية، وأجواء حارة خلال ساعات الظهيرة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع محدثكم براق الشمري. أكد المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي تمسك الاتحاد باستمرار المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في قيادة المنتخب الوطني، مع وجود توجه لتجديد عقده خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الاتحاد سيكمل اجتماعه لحسم القرارات الخاصة بالجهاز الفني وبرنامج إعداد المنتخب. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا مشاركة المنتخبات العمرية والمنتخب الأولمبي والوطني ضمن استراتيجية وعدة استحقاقات الخارجية المقبلة. وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملف تجديد عقد أرنولد، فضلا عن مراجعة عمل اللجان العاملة في الاتحاد وتقييم أدائها، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. تأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور 32. وتقدمت الكونغو مبكرا عبر برايان سيبينغا في الدقيقة 7، منهية الشوط الأول متفوقة بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني كثف المنتخب الإنجليزي ضغطه حتى أدرك هاري كين التعادل برأسية في الدقيقة 75. وواصلت إنجلترا هجومها قبل أن يعود كين ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 86 ليقود منتخب بلاده إلى الدور المقبل من البطولة. حجز المنتخب البلجيكي مقعده في دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد. وأنهت السنغال الشوط الأول متقدمة بهدف محمد ديارة قبل أن يضيف إسماعيل أسار الهدف الثاني في الشوط الثاني، لكن بلجيكا انتفضت في الدقائق الأخيرة فقلص روميو لوكاكو الفارق عند الدقيقة 86، ثم أدرك يوري تيليمانس التعادل بعد 3 دقائق. واستمر التعادل حتى الأشواط الإضافية التي حسمتها بلجيكا بركلة جزاء في الدقيقة 125 لتتأهل إلى الدور المقبل. بلغ المنتخب الأمريكي دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد. وافتتح فلورين بالوغون التسجيل في الدقيقة 45 مستغلا ارتباكا داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض. وتعرض بالوغون للطرد في الدقيقة 64 بعد مراجعة تقنية الفيديو ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي أضاف مالك تيليمان الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 82 ليؤكد تأهل الولايات المتحدة إلى الدور المقبل. تتجه الأنظار إلى مواجهة إسبانيا والنمسا في ختام منافسات دور 32 من كأس العالم 2026 على ملعب لوس أنجلوس. ويسعى المنتخب الإسباني لمواصلة مشواره نحو اللقب، فيما يطمح المنتخب النمساوي إلى تحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء أحد أبرز المرشحين. كما يقترب الحارس الإسباني أوناي سيمون من تحطيم الرقم القياسي لإيكر كاسياس كأطول فترة دون استقبال أهدافهم مع المنتخب الإسباني. وتتواصل مباريات دور 32 بثلاث مواجهات قوية تجمع البرتغال بكرواتيا وسويسرا بالجزائر ومصر باستراليا في صراع على بطاقات التأهل إلى دور 16. أخيرا كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن ارتفاع الإساءات عبر الانترنت خلال بطولة كأس العالم 2026 إلى 13 ضعفا مقارنة بنسخة قطر 2022. وأوضح أن فرق الرصد سجلت نحو 89 ألف منشور مسيء خلال دور المجموعات، شكلت الإساءات العنصرية منها نسبة 11%. وأشار إلى أن خدمة الحماية التابعة له قامت بمسح أكثر من 6 ملايين منشور وتعليق، مع تصعيد نحو 1000 حساب لإجراء تحقيقات إضافية. وأكد الفيفا أن أكثر من 100 حالة استوفت المعايير القانونية لإحالتها إلى جهات إنفاذ القانون في إطار مكافحة خطاب الكراهية والتمييز على منصات التواصل الاجتماعي.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس لمبادرة الجسر الأكاديمي العراقي البريطاني. رئيس الوزراء يتسلم دعوة رسمية لزيارة الأردن. النزاهة والبنك المركزي يتفقان على تجفيف منافذ تهريب الأموال. اللجنة الإعلامية مراسم تشييع الشهيد السيد الخامنئي ستقتصر على النجف وكربلاء. ارتفاع حصيلة الوفيات بالغرق في فرنسا جراء موجة الحر. وإيران مضيق هرمز ليس ساحة لعب لأمريكا. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

لقد عدت.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبا الكوكبين.

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: الصمود في وجه الظلم، دروس من الحسين عليه السلام لمواجهة الاستبداد اليوم. في عالم يعاني من الاستبداد والظلم، يظل الصمود أمام التحديات السياسية والاجتماعية من أسمى القيم التي يمكن أن تميز الشعوب والأفراد الذين يرفضون الخضوع للظلم. إذا أردنا أن نبحث عن قدوة حقيقية للصمود والثبات في وجه الظلم، فإننا نجد أن الإمام الحسين بن علي عليه السلام هو النموذج الأسمى الذي جسد هذا المبدأ في أبهى صورة في كربلاء. وقف الإمام الحسين عليه السلام أمام أكبر تجسيد للظلم في التاريخ الإسلامي، ليعلمنا دروساً عظيمة في كيفية الوقوف وجه الاستبداد والفساد، بغض النظر عن حجم التحديات، بل حتى على حساب حياته وحياة أصحابه. فلم يكن صموده مجرد موقف عابر، بل كان فلسفة حياة تتجاوز الأزمان والأماكن لتظل مصدر الإلهام للأجيال القادمة في مواجهة القمع والاستبداد. أحبتي المستمعين، في هذه الحلقة سنتناول دروس الصمود التي قدمها الحسين عليه السلام في كربلاء، وسنبحث كيف يمكننا أن نستلهم هذه الدروس لمواجهة الظلم الذي نعيشه اليوم، كما سنستعرض مواقف ونظرات شخصيات غير مسلمة حول أهمية الصمود في مواجهة الاستبداد، وكيف إن قيم الحسين عليه السلام يمكن أن تترجم إلى خطوات عملية في العصر الحديث. الصمود في مواجهة الظلم، الحسين عليه السلام نموذجا. عندما نذكر الحسين عليه السلام لابد أن نتذكر ذلك الموقف التاريخي العظيم الذي وقفه في يوم عاشوراء. كان يواجه جيوشا تعد بالآلاف مدعومة بكل قوة وحقد، وكان يعلم أن النتيجة ستكون حتمية، أما النصر أو الشهادة. لكن الحسين عليه السلام لم يعبأ بهذه المعادلة، لأنه كان يقف من أجل مبدأ عظيم، وهو مبدأ العدالة. قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. هذه الكلمات تختصر فلسفة الحسين في مواجهة الظلم. ليس الموت هو المأساة، بل الحياة تحت الظلم هي المأساة الحقيقية، في وقت كان فيه أكثر الناس يفضلون السكوت والتسليم للواقع. اختار الحسين أن يواجه الظلم رغم علمه بتبعات هذا الموقف. موقف وشهادات من غير المسلمين عن الصمود في مواجهة الظلم. الحسين عليه السلام لم يكن فقط نموذجاً للمسلمين، بل أيضاً مصدر إلهام لعدد من المفكرين والمبدعين من غير المسلمين. هذا يتضح من خلال العديد من الشهادات والاقتباسات التي أوردها مفكرون غربيون في تقييمهم لحركة الحسين عليه السلام وموقفه الصلب في مواجهة الظلم. غاندي قال: لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. هذه الكلمات تحمل الكثير من المعاني حول كيفية مواجهة الظلم بالصبر والثبات، وكيف أن التضحية من أجل الحق يمكن أن تحقق انتصارا معنويا أكبر من أي مكاسب مادية. ألكسندر دوماس الكاتب الفرنسي الذي وصف مأساة كربلاء قائلا: عندما يرى الإنسان مأساة كربلاء يشعر إنه أمام دروس عظيمة في الشجاعة والصمود في مواجهة الظلم. أما توماس فقال عن الحسين عليه السلام: كان الحسين بطلا في أعين الجميع، وكانت كربلاء نقطة فاصلة في تاريخ الإنسانية، حيث قدم الحسين عليه السلام نموذجا نادرا في الشجاعة ضد قوى الظلم. خلاصة دروس الحسين عليه السلام في مواجهة الاستبداد: الحسين عليه السلام لم يكن مجرد رمز للشجاعة، بل كان رمزا للثبات في وجه الظلم. وكان ذلك الثبات يترافق مع تضحيات عظيمة. إن مواقفه وأقواله لا تزال تلهم البشرية في مواجهة التحديات الكبرى، وتذكرنا بأن لا شيء يستحق الحياة إلا الحق والعدالة. قال الشاعر العربي حافظ إبراهيم: لن تموت كلمة الحق، ولن يذل من يرفع راية الحق. الحسين عليه السلام رفع راية الحق حتى آخر لحظة في حياته، وأثبت أن الصمود في وجه الظلم ليس فقط قيمة دينية بل قيمة إنسانية خالدة. في الختام نتأمل في كربلاء وما قدمه الحسين عليه السلام لنا من دروس عظيمة في الصمود أمام الظلم. لن نكون قادرين على تغيير العالم بين ليلة وضحاها، لكن إذا تمسكنا بقيم الحسين عليه السلام واستخدمنا الصمود كوسيلة لتحقيق العدالة، سنكون قادرين على جعل هذا العالم مكانا أفضل. فلنستمد العزيمة من كربلاء، ولنرفع صوت الحق في وجه الظلم كما فعل الحسين عليه السلام قبل أكثر من 1400 سنة. أحبتي المستمعين، وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقيكم في حلقة أخرى في أمان الله وحفظه.
1: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: حسين.

حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي. ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. سيدي سيدي حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي.

الله حسين يا رحمة يا رحمة السلام الله حسين يا صاحب العزاء يا حسين روحي لك الفداء حسين الله الله روحي آه حسين يا صاحب العزاء حبك الجنة بحياة إلى خادم الحسين السيد زيد الفحام ممنون حبك الجنة بحياتي سيدي وبيك اقتدي يمك تصير النهاية كل وقت بيك ابتدي كل وقت بيك ابتدي حسين يا معراج روحي من بدا

حسين يا صاحب العزاء يا صاحب حسين حسين يا رحمة السماء عين بهلال المحرم من يهل بيك التزم من يهل بيك التزم البس اسود واعتني لك للخدامة بكل عزم للخدامة المهم يا حسين ترضى سيدي المهم يا حسين ترضى بغير شخصك ما أهم أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس أحضر بهاي المجالس

حسين يا مصدر العطاء يا مصدر يا حسين يا صاحب العزاء. من يهي العاشور يعني دمعة وجروح وألم خادم الحسين السيد زيد الفحام. من يهي العاشور يعني دمعة وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل نهشم صدرك بخيل نهشم يعني طاح على الشريعة ولي شيال العالم ولي شيال بعد مرة ولي يعني زينب سلبو يعني زينب سلبو وحرقه وعليها الخيام حرقه وعليها

بلعت حسين لعجلك البكاء لعجلك خادم خادم اي حسين يا صاح بعد مره حسين لعجلك البكاء حسين

خادم خادم من يهي العاشور يعني دمعة وجروح وألم دمعة وجروح وألم يعني ذبحوك المية صدرك بخيل الهشم صدرك بخيل يعني طاح

0: سلبوها يعني زينب سلبوها حرقا ويعليها الخيام إيه حسين لأجلك البكاء حسين
1: يا صاحب العزاء يا صاحب
0: حسين يشفع لك الحسين اي ما شربت الماي ضامي واجب اعطش بالعزاء واجب اعطش بالعزاء اني لابس ثوب اسود وانت عاري على العراء وانت عاري على العراء حسين كون ادخل ضريحك واني سابح بالدماء راسي كون يسيل بالدم لما ندخل كربلاء حسين افديك بالدماء حسين
1: يا صاحب يا حسين حسين حسين

0: عمرت مصابك من يهيل شهر الحزن، من يهيل شهر الحزن، عيني تجري لك دمعها، قلب لعتابك يحن، وقلب لعتابك بعد مرة قلبي. أنا كل ليلة بمحرم، أنا كل ليلة بمحرم أمشي لمصابك وون، أبشي لمصابك وون، داستك خلال مية ثلاث ليالي بلا دفين، ثلاث ليالي حسين دامين بكربلاء حسين.
1: يا صاحب العزاء يا
0: حسين، حسين دامين بكربلاء، دامين بكربلاء حسين. بعد مرة إيه يا حسين دامن بكربلاء، حسين إيه دامن بكربلاء، إيه حسين. إيه سيدي ممنون منك يلجبتني لخدمتك، عافية عافية خدام الحسين والله العظيم، هنيئا لكم هنيئا للي عنده توفيق يخدم وجاب الحسين. اي سيدي ممنون منك، سيدي ممنون منك يلجبتني لخدمتك، انا لو ما انت ميت، انا لو ما انت ميت عيشتني بنعمتك. اي والله حياة الحسين، انا لو ما انت ميت والله كنا نموت بدونك حسين، انا لو ما انت ميت عيشتني بنعمتك، ادري ما استاهل ادري وش مليتني برحمتك، وش مليتني خادي والله وش مليتني، من اجيت استقبلتني ابو علي. اي اي اي في دول الشباب

0: يا صاحب العزاء يا حسين حسن بالحب والولاء حسين يا صاحب بعد مرة بعد خادم حسين
1: بالحب والولاء
0: حسين.

0: ممنون منك يا اللي جبتني لخدمتك
1: يا
0: انا لو ما انت ميت عيشيتني بنعمتك سيدي ادري ما استاهل ادري وشملتني برحمتك.

0: الولا حسين
1: يا صاحب العزاء حسين حسين حسين
2: قالوا في الحسين.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون

أدق بابك قبل دقيقة.

يوم راح اتعبك اليوم، بس يسوى التعب. ادعي

هسه كون لازم اني انزل بنصكم وقبل اياديكم كل سنة فدوا روح لكم مجلس يرفع الراس هنيانك يا والله.

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستضيف الاجتماع الخامس للجنة مبادرة الجسر الأكاديمي لتعزيز الشراكة بين الجامعات العراقية والبريطانية UK Iraq Academic Bridge. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفة الفساد. رئيس مجلس النواب يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. المستشار منير حداد: الأموال المنهوبة منذ 2003 تتجاوز تريليوني دولار ومحاكمات الفاسدين ستكون علنية. المعهد العراقي للحوار: مؤتمر حوار بغداد الدولي في 21 و22 من آب برعاية رئيس مجلس الوزراء. في بغداد: سقوط شظايا دفاعات جوية في مناطق متفرقة أثر التصدي لمسيرة فوق الخضراء. مباحثات عراقية تركية في أنقرة تشمل ملفات النفط والغاز والكهرباء. هجوم روسي ضخم بالصواريخ والمسيرات يوقع قتلى وجرحى في كييف. واتحاد الكرة العراقي متمسك بأرنولد لقيادة المنتخب. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.
3: تنكروني فأنا نجل الحسن، صفت النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن.

صرت انا ندلل بجال ابو اليمه وش كثر عن عمي بيه تدرين حسين عم الحالته مفجوع قلبي للمناصر والمعين عيون

حسين عمي ووالدي وهو إمامي، شلون عوفنا وحيد بهالمرامي، بعرسي هذا اليوم خلت افرح أمامي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي.

من خجلتي وافتضاحي وواله فاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جاهل

من جميل صفحك وسترك إلهي إلهي، ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع

توبه، فقلت أتوب إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية الكريمة من آيات الأحكام، يعني من الآيات اللي تضمنت تكاليف وفيها إن شاء الله مضامين أعود إليها أو تناولها بالتدريج. أولا، الصلاة الموجودة بالآية الكريمة بإجماع المذاهب الإسلامية المقصود بها الصلاة الواجبة هنا. طيب الصلاة شنو معنى إقامتها؟ أقم الصلاة، يعني هل مقطع من الآية ماذا يعني؟ الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، الإقامة ما هي؟ الرأي الأول أن الإقامة هي عبارة عن الإدامة، أقم الصلاة يعني أدمها، يعني داوم على أداء الصلاة، لأن النقص ملازم للإنسان دائما. الله عز وجل عندما خلق الإنسان ما أعطى الكمال، ما وهبه الكمال يعني بمعانيه التامة، الإنسان يبقى دائما معرض للنقص. الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد في الحدود المستطاعة، يعني قابلية الإنسان للكمال إيش كثر، الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد. شلون؟ لأنه هو باعتباره عبد يكون يشعر بالعبودية، شعور بالعبودية، العبودية الشعور بها دائما ذل إلا عبودية الله. عبودية الله عز وجل عز وكرامة. ها؟ وش يقول للإمام؟ يقول له كفاني شرفا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. العبودية بكل أقسامها هي منقص عار على الإنسان، يعني إحنا العبد نعتبره ناقص تختلف عن الحر، لكن عبودية الله عز وجل لا تختلف عن العبوديات الأخرى. مو قد يوم بشر الحافي هذا المعروف عنه من الزهاد، مر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على باب داره فسمع ضرب الأعواد وأدوات الطرب، وكان عند ليلة صاخبة من ليالي الطرب، وطالع جارية تحمل طبق بفضلات الطعام شربها هؤلاء الشكارة، شايلة فضلات الطعام تذبها. سألها الإمام سلام الله عليه، قالها لمن هذه الدار؟ قالت له لسيدي. قال سيدك حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاشتحى من الله، لكن هذا ما عنده عبودية لله، يعني مو فاهم معنى العبودية لله. العبودية لله عز وجل تستلزم تحرير الوجدان البشري تحريرا مطلقا، يعني تخلص من عبودية الرذيلة، من عبودية الغرائز، من عبودية الخضوع، من العبوديات الاجتماعية. الصلاة وسيلة تحرير وتكميل للعبد، في هذا المعنى الدوام عليها شنو؟ الدوام عليها يعني يبقى الإنسان شحنة كمال دائما، يعني يملي عندها النقص، يشعر دائما
بأنك أنت باعتبار هالنقص المستمر وياك داوي عن طريق عبودية الله عز وجل، داوي عن طريق الصلاة، لأن الصلاة ستكمل نقصك. وفعلا تكمل نقصك، هو إذا عبد الله عز وجل يملأ عند كل الثغرات، لأنه يتخلص من عبودية الغرائز مثل ما قلت لك، ويتخلص من عبودية الطمع، ويتخلص من عبودية أي مؤثر من المؤثرات. والتخلص من هالعبوديات هذه وسيلة تكميل للإنسان. إنسان إيش وقت إحنا نسميه مستقيم؟ إذا كان نظيف، ما يغلط، ما يرتكب الحرام، ما ينحرف. والصلاة مهمتها هذه، يعني الصلاة إحنا لا نعتبرها فرد تكليف جامد أو مثل السلسلة يعلقها الإنسان برقبته، لا، الصلاة وسيلة فاعلة يعني تهذب للإنسان، يعني تحرره من النقائص. هذا رأي. الرأي الثاني، لا أقم الصلاة يعني ائت بها بشروطها الصحيحة. هناك عندنا مشكلة، وياتي بها بشروطها الصحيحة، يعني هذه الشروط الآن منشأ اختلاف بين المذاهب الإسلامية. يعني عندي أنا مثلا أفرض أصلي بعد أن أتوضأ، إذا توضأت أتوضأ مثلا بهالطريقة، بصورة اخذ من المرفق وانزل الى اصابع اليد بالوضوء. المذاهب الاسلامية الاخرى لا، تتوضأ بالعكس مثلا. شنو يعني؟ يا ترى ان هذا غدا الله عز وجل يقول لهذا المكلف، يعني بتعبير اخر الشيعي افرض او السني، هذا يتبع رأي مذهبه وهذا يتبع رأي مذهبه. طبعا انا بالنسبة الى هذا اللي يأخذ الرأي من مقلدة ما اقدر اقول له انت خاطئ. اذا عندي نقاش، عندي نقاش ويا العالم، نبه شوية، لان هاي امور ما يعرفها هذا ابن الشارع. ابن الشارع يعرف ان الوضوء، الآية لما تقول اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هذا تحديد للغسل او تحديد للمغسول، ما يفهم هذا المعنى. هذا يفهمه فد واحد دارس أدوات الفن، دارس الأصول مثلا والفقه، ويعرف أن هذا التحديد هو تحديد للمغسول، فيبدأ مثلا من أطراف الأصابع إلى هنا، أو تحديد للغسل يقول لك المنطقة تنغسل، والآية بها إجمال، وأشوف النبي شلون كان يتوضأ أتوضأ مثله. هاي على كل حال أدلة يعرفها أبو الفن، اللي مو شغلته هذا العامي، نعم، ما يعرفها هذا. ما أجي لي أنا أكلفه أزج في شيء هو ما يعرفه، إذا ما يعرفه ما يقدر يهتدي إلى. أي من ناحية، من ناحية صحيح أن الإنسان مكلف أن يبحث عن الرأي الصحيح، لكن إحنا لننسى أن معظم ما يأخذه أفرادنا يأخذه عن طريق تقليد. شوي خلينا نصير واقعيين. شلون يعني خلينا نصير واقعيين؟ يعني أرجوك أنت لو بكرة ولد، ها؟ افرض في بلد من البلدان الإسلامية الأخرى اللي تعيش في أحكامها الدينية على المذهب المالكي مثلا، وانولدت أنت في بيت وطلع أبوك بذاك البيت أبو عبيدة اسمه، وأمك مثلا اسمها أسماء مثلا، وطلعت أنت فد واحد من المسلمين السنة، أو انولدت في منطقة افرض شيعية وفكيت عينك وأبوك حسن وأمك مثلا فاطمة بطبيعة الحال وصرت شيعي، أنت من كبرت ما رحت للمكتبات تبحث وتبحث ياهو هذا رأيي صحيح لو رأيي ذاك صح، ما أكون هذا الشيء أبدا. ها؟ نكون واقعيين، ما أكون هذا الشيء. أكو منه عدما هذا البحث عند من يحمل شعار رجل الدين. رجل الدين هو المسؤول، لأن هذا رجل الدين أشبه شيء بالمحرك بالنسبة للقاطرة. المحرك هو يجر هالعربين وراء، ها؟ فمن هالنوع احنا كلنا ينبغي على رجل الدين ان يتبع الدليل. يعني انا لما اكون مسلم المذهب مو غاية، المذهب وسيلة، رافد يوصلني الى الاسلام. يعني واحد يقول لك انا امر للاسلام، ابدا اروح للاسلام عن طريق ابي حنيفة، واحد يقول اروح للاسلام عن طريق احمد ابن حنبل، واحد يقول اريد اروح عن طريق جعفر بن محمد الصادق، واحد يقول اريد اروح عن طريق مثلا مالك. ها؟ في وسائل، هؤلاء وسائل. يعني انا عندما ارجع لرأي الامام افضل الامام على غيره. ليش؟
لاني اشترط بالامامة العصمة، واذا اشترطت العصمة يعني وصلت الى دليل لا يتطرق اليه خلل. ها؟ بس النتيجة ان الطريقية هي طريقة الى الاسلام، فاذا كان كذلك خليني نجي. هذا اللي توضى بهالشكل وانا توضيت بشكل اخر لا اجي اصب اللوم عليه، يا مشرك يا كذا يا مخالف القرآن. يا اخي شوي صير واقعي، هذا رجال على رسله وهدني قضايا ما يعرف ان هذا ابن الشارع ولا يعرف ان المكلف العادي. انت ارجع الى العلماء، خلي العلماء هم انفسهم يتناقشون بهالقضايا وينتهون الى الدليل المقنع. فلازم يصير عندنا لون من الموضوعية ولون من المعرفة الواقعية لتكاليف الناس، حتى لا نجي ننعت المسلم رأسا بالشرك لأن خالفني بفرع من الفروع. فلما يقول لي أدي الصلاة بشرائطها، أنا أدي الصلاة بشرائط شلون يعني؟ واحد عندنا مثلا أفرض إذا اعتبر أن التكتك جزء من الصلاة، إذا بعنوان الجزئية بطلت الصلاة لأن زود عليها. عد غيرنا لا، هذا يعتبر جزء، فهذا العامي مو مكلف بمعرفة هالأشياء. فدن يكون الفقهاء يتناقشون ما بيناتهم وينتهون إلى الرأي الصحيح. نبه. فلما يقول القرآن الكريم أقم الصلاة يعني أقمها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما تستطيعون، أنت هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المكلف إلى نطاق معين يدور ضمن هالنطاق، ما اقدر اكلف فوق نطاقه. فبس قدر الامكان، هاي الامانة في عنق كل فقيه، كون ينتخب الطريق الصحيح يمشي وراء الدليل حتى الدليل يجيب لوين؟ يجيب الى الرأي الصحيح. هاي اثنين. الرأي الثالث يقول لا، اقم الصلاة يعني خليها مستوية في كيفيتها. شلون يعني خليها مستوية في كيفيتها؟ وهاي مشكلة صعبة. يعني انا مرة اجل الصلاة عندي اقبال، في لحظة من اللحظات عندي اقبال، واي اقبال على الله، ذهني مجموع، مر علي فت لحظة صفاء واصلي، ولما افرغ من الصلاة اشعر اني ارتويت نفسيا واني كنت مقبل على الله، لان ليس للعبد من صلاته الا ما اقبل عليها. ومرة لا والله براسي دولغة، شو درينا انا عندي مشكلة، عندي كذا، اخذتني فكرة منها اخذتني فكرة منها. هو هم غالبا الشيطان يخليه هو صار يم المحراب، ها جاب له الطلايب كلها صارت يم راشه، ها دام يفكر بهالقضيه وديك القضيه وبهالقضيه، وغالبا يعني يؤدي الالفاظ بدون ان يكون عنده توجه او بدون ان يكون عنده قصد كافي الى معرفه مضمون اللفظ. فشلون انا اقدر اؤدي يعني الصلاه على مستوى واحد دائما عندي حضور ذهني؟ هذا طبعا في حدود الاستطاعه. انا اكد لك اذا الله عز وجل ما يرحمنا قضيتنا صعبة، وهي صعبة لانه احنا شوي عندما نوقف يا ريت نقدر نحرر انفسنا 5 دقائق من مشاكل الحياة وننقطع بيها الى الله ونتوجه اليه بشيء من التوجه. يعني مو عندنا ائمة نقتدي بهم، المعروف عن ائمتنا صلوات الله عليهم ان الواحد من عندهم كان اذا توجه وكان بالمحراب نشي كل شيء إلا الله، خلص توجه إلى الله، انغمر، راح بهذا العالم، انتهى إلى الذوبان في ذات الله. هو ترى المحراب إنما سمي محراب لأن حرب بين الغرائز مو وبين بين الدين، بين العقل، بين الغرائز وبين الشعيرة الدينية، أو حرب بين الشيطان وبين الاتجاه إلى الله. الحرب يقع وين؟ بهالمكان، بمنطقة وقت الصلاة. فلما يقول لي الفقيه أدي الصلاة على استواء في كيفيتها، مو سهل، مو سهل جدا، مو سهل، لأن أكو أشياء الواقع يجب أن نكون بها واقعيين. خطر أنا في اليوم الله يتغمد أستاذنا برحمته وأستاذ الجيل السيد الخوي قدس الله سره، أتخطر فرديوم قلت سيدنا انت تشترط انه واحد لازم يخلي منكب الايسر عندما يطوف بالكعبة الشريفة يخليه يكون رأسا دائما متجه الى الكعبة، لا يميل هيك ولا يميل. قلت سيد كل دفعة سيدنا تفكرك 5 متر، وين شلون نقدر على حافظ لحظة ليش ما
ضحك السيد رحمه الله تعالى قال لي صحيح لي تقول الشيخ احمد بس خوف قدر الامكان. القدر الامكان يعني الواقع قدر الامكان، ممكن نجي احنا نقيسها بالسنتيمتر، لا، العبد شقد يتمكن بقدر تمكنه. كذلك انا ما اجي اقدر اصفي ذهني 100% وافرغ من الاوشال والاوشاب واوقف انا بالمحراب وانا كل خشوع وكل توجه. صحيح هاي قضايا مثالية، علي قدر الامكان استعيد بالله من الشيطان الرجيم واستلهم رحمة الله في ان يشددني، اتوجه الى ان يشددني والباقي عليه. وشاحته اوشع، شاحته اكبر، ما حاطني باشر يوقفني يقول لي تعال انت ليش ما ذهنك كان حاضر 100%، لا هو اكبر من هذا. نعم اكبر من هذا. المهم خلي ارجع الى الاية. الاية تقول اقم الصلاة يعني على استواء في كيفيتها، هذا الرأي الثالث في الآية الكريمة. زين أقم الصلاة، بعدين إجت الآية شوي التفت لي البحث، حددت لي الوقت اللي يتم فيه إيقاع الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار ياهو، طرفي النهار هو ياهو النهار، هالحصة المحصورة بين طلوع الشمس وسقوط قرصها وغروب الشمس. زين هاي الحصة من الوقت نسميها نهار. الطرفين ما لها ياهو، طرف الاول الغدو الصباح، اول الغدو هو هذا اللي يكون به ايقاع الصلاة قبل طلوع الشمس، هذا الطرف. والطرف الثاني اللي قبل غروب الشمس نهايته اللي هو العصر، أي طرفي النهار، لأن ما عدنا عند المسلمين أوقات يحددون بها الصلاة غير ذن الوقتين، ذن أوقات النهار العاصر نجمع ويا الظهر ثم الصبح وحده. طيب هاي الآية صريحة في أن الأوقات أوقات الصلاة الصبح والعصر للصلاة والعصر وجلفا من الليل الوقت المقارب للنهار من الليل، ثلاث أوقات صريحة. لأن عدنا في ذلك روايات وآيات أخرى تحدد هالمعنى، لأن إحنا الآن دائما يشيلون أنتوا ليش تجمعون؟ القرآن الكريم هو حدد أوقات الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا إلى العصر. إذن نجي إلى الروايات، الروايات صريحة بهذا المعنى. وانا احب ما طول مريت بالموضوع الواحد من عندكم شويه خليه يفتح ذهنه يتذكر، اذا سال ساعه ساعه حتى يجاوب ويتنبه. عيوني ترى مساله الجمع بين الصلاتين بدون عذر يعني بالحضر وبالسفر، الجمع بين الصلاتين بدون عذر، هذا مما تسالم عليه المسلمون على الاجمال، يعني مو بس عدنا اللي يحب. اكو كتاب مثلا خصيصا ألف لهذا لاحد علماء السنة، شنو الكتاب؟ رفع الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر، لمحمد الصديق الغماري، محمد الصديق الغماري، والكتاب رفع الخطر، ويذكر بآراء علماء المذاهب الإسلامية. واحد كتاب آخر أفرض مسائل فقهية للمرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين، يذكر أدلة الجامع بين الصلاتين. تقدر ترجع إلها تفصيلا تشوف أدلة الجامع، مو بس عدنا، عد مجموعة من علماء المذاهب الأخرى. اثنين ثلاثة مثلا افرض اقرب فقه الامام الصادق للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية الله يتغمده برحمته، الشيخ محمد جواد ايضا عند فصل في الجمع بين الصلاة ويذكر اراء علماء المذاهب الاسلامية في هذا الكتاب. ترى المذاهب الاسلامية كلها تذهب على الاجمال، مو اقصد يعني كل مذهب واحد، يعني الجمع مو الفرد بعد فرد، مثلا الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة، لا، قد تلقى الأحناف يخالفون بهذا، لكن أكو عندهم فرد واحد منهم مثلا يذهب لهالرأي،
كذلك تلقى عند الشوافعي، تلقى عند الموالك، ها؟ يعني ما أريد أقول كل علماء المذهب، لا لا، بس أكو قسم شريحة كبيرة من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى في أدلتها تذهب إلى جواز الجمع في غير عذر، ها؟ للآية صريحة بهذا المعنى، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يجمع بدون عذر، وأئمة أهل البيت كانوا يجمعون، وأئمة أهل البيت عدلوا الكتاب، لن يفترق حتى يرد علي الحوض، الافتراق طبعا بالمضمون مو بالشكل، فما تفترقان أبدا، فرأيهم هو رأي القرآن. وسألوا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، قالوا له ليش رسول الله يجمع بدون عذر، ها؟ ليش يجمع بدون عذر؟ قالهم أراد أن لا يحرج أمته، حتى الأمة لا تحرج، هذا مثلا شتاء أو صيف كاسب يطلع من بيته والصبح يصلي ببيته، ظهر وعصر قد يكون في محل العمل، بدل من أن يكون عليه عسر أو حرج يصلي الظهر والعصر معا، يرجع مثلا متعب قبل ما يأخذ النوم، جاي هذا مكدود من الصبح يشتغل إلى الليل، خاف يصلي المغرب مثلا ويأخذ شيء من النوم لئلا يغلب عليه النوم، يجمع. والله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، يعني الحكم اللي برخصه شلون ما أن الله عز وجل يريد من عندنا أن نمتثل الواجب، يريد من عندنا أن نمتثل الرخصة أيضا، لأنه الرخصة كرم ولا نرد كرم الله، رد الرخصة كرم وعطاء من الله، يجي واحد يرد عطاء الله خاصه، ها؟ إذن الجواز الجمع موجود عند الكل، فإذا شفت لك واحد يريد يهرج أو يريد مثلا يحكي، مو شغله هذا، أما مو شغله قل له يا أخي أنت مو شغله، ها؟ تفضل أنت ارجع استوعب المسألة، مو من السهل تجي تجرح المسلمين وتخلي مسلم يتأثر من مسلم آخر، أو تحمل ضغينة، لا، خليك إنسان، خليك غطاء للمسلمين جميعا، حتى لو اختلفوا بالرأي بعضهم عن بعض، الاختلاف عن الإسلام مو في الإسلام، نبه لي، الاختلاف عن الدليل، نبه، أنا الدليل أفهم منه شيء واحد يفهم شيء آخر من الدليل، هذا مو عيب، هذا بالعكس به ثروة فكرية وبعطاء فكري، نبهت لعيوني. إذن الصلاة لما يقول أقم الصلاة طرفي النهار، يعني أن الصبح والظهر والعصر ممكن الجمع ما بيناتهم في الوقت المحدد، ومن بعد ذلك تيجي زلف من الليل، يعني أوقات متقاربة قريبة إلى النهار اللي هي عبارة عن المغرب والعشاء. هاي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على العبد، فطبعا اكو هدف من ورائها، ان الانسان الصبح يواجه الله يستلهم منه الخير والعطاء، وقت غروب الشمس قبل غروب الشمس هو مصلي الظهر والعصر طرفي النهار، ينهن عامرات بذكر الله، اول الليل قبل ان ينام مثلا المغرب والعشاء. والصلاة هي عبارة عن صلة بين العبد وربه، هي عبارة عن حرز يدفع عن الإنسان البلاء، وهي هوية المسلم، هوية المسلم. يأتي العبد يوم القيامة أول ما يسأل عن صلاته، فإن جاء بها وإلا ضرب بأعماله عرض الجدار. لأن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، انتقل في الآية الكريمة قالت إن الحسنات يذهبن السيئات، نبالي والله، إن الحسنات يذهبن السيئات بأي معنى؟ هاي أكو هنا نظرية يسموها نظرية التحابط الإحباط، هل أشرح لك إياها شنو هي نظرية الإحباط؟ نظرية الإحباط يذهبون إليها المعتزلة، ومن غير المعتزلة يذهب جماعة أيضا إليها، بينما إحنا عندنا نظرية الإحباط باطلة، مو بس عندنا، عندنا عند الأشاعرة أيضا نظرية التحابط باطلة. شنو هي التحابط؟ يعني يقول لك افرض واحد عمره كله يصلي ويصوم وراح للحاج وأدى واجباته
لكن في آخر عمره شرب له خمرة. يقول هاي الخمرة مشحت هذا كله من أول الآخرة. ها رفعته قضت عليه. هذا معنى الإحباط، الرفع، رفع العمل الذي كان واقعا. الإحباط عندهم بهالمعنى. الإحباط عندنا إحنا مو بهالمعنى. عندنا الإحباط بمعنى الدفع مو بمعنى الرفع. شلون يعني بمعنى الدفع؟ يعني نفرض واحد عمره كله مؤمن متقي لله عز وجل، مصلي صائم يؤدي تكاليفه، لكنه آخر عمره والعياذ بالله عقيدته فسدت خربت خرب ها ارتد. في مثل هالحالة ذاك عمل شنو؟ ذاك عمل ما يقال رفع، لأن ما يقع لا يرفع. تحليليا نساء فلسفيا ما أقدر أحلل فيها لأنه بي شوية نظريات بها عمق، لكن هذا اللي وقع لا يرفع. بس شنو؟ مو مقبول من أوله. يعني هذا الردة الأخيرة هاي مو ارتد بالتالي، هذا الارتداد بالتالي يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن عمل الأولي ما كان صحيح، مو جاري على أصول صحيحة، مدفوع مو مرفوع. لأن ما يمكن شهية الفرق اعتباري، احنا ما نشغل، ما يعنينا انه دفع او رفع. لكن احنا عدنا باي معنى؟ عدنا بمعنى مثلا واحد صلى وصام والى جانب الصلاة والصيام ارتكب اعمال محرمة، هذه توزن يوم القيامة، توزن. ياهو اللي يرجح، اذا رجحت السيئات على الحسنات فكأن الحسنات لم تعمل، وإذا رجحت الحسنات على السيئات فكأن السيئات لم تعمل، وإذا تساوت تساقطت ما حصل شيء بعد، لأن ما أكو عنده شيء يستحق به إلا أن تدركه الرحمة. عندنا الحسنات يذهبن السيئات بهالمعنى، إذا رجحن شوية عليهم، إذا رجحن الحسنة اللي ترجح على السيئة يعني كأنها لم تكن السيئة. هذا معناه، معنى الآية إن الحسنات تذهبن السيئات، بهذا المعنى أن هذه الصلاة وهذا الصوم وهذا العمل الصالح إذا كفر صار أكثر من السيئات يمحو السيئات. زين، خليني نجي للحسنات. والله هاي الحسنة الألف واللام بالحسنات شنو المقصود بها؟ هاي الألف واللام للعهد أو للجنس؟ عشان يقولون الألف واللام للعهد، شنو معنى؟ معنى إن الحسنات تذهبن السيئات، يعني هاي الصلاة اللي صليتها الصلوات الخمسة هي الحسنات، هي المقصودة. تنبه، يقول هذه تذهبن السيئات. شلون يذهبن السيئات؟ أساروي لك روايات تقرب لك المعنى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إحنا كنا نجي قبل الصلاة إلى المسجد النبوي الشريف ونقعد في مسجد النبي ننتظر الصلاة، ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي وراء النبي. يقول قام رجل في مسجد النبي واحنا منتظرين النبي ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي، قام هذا قال له يا رسول الله، قال بلى، قال له انا يقول النبي اعرض شوية عنه رد، هذا قعد له شوية لحظات ثم قام قال له يا رسول الله اذنبت ذنب، انا شنو المرتب يترتب على هذا من عقاب؟ اوقع العقاب علي. تفتل النبي قال له اوليش قد صليت معنا؟ انت مو صليت ويانا؟ قال له بلى. قال له صلاة احسنت لها الطهور؟ يعني على الاصول توضأت وطهرت على الاصول وصليت؟ قال بلى. قال له هذه تذهب عنك الشيئة، خلاص تفي بها، ما يحتاج احنا ان نوقع عليك العقاب، هاي الصلاة تطهرك عما مضى. نبه، هاي وحدة. الرواية الثانية سلمان المحمدي رضوان الله عليه، سلمان المحمدي كان يوم من الأيام يقول أبو عثمان كنا في حضرته في إلى جانبه، وهو بأثناء ما كان مضطجع أكو يمنى شجرة أكو غصن يابس واقع من الشجرة على الأرض، أخذ الغصن أقام يخضه إلى أن الورق وقع، الورق يابس كان تساقط من الغصن. يقول التفت لي قال لي يا أبا عثمان ما أنا رأيت النبي
صلى الله عليه وآله وأنا كنت بخدمته سوى هكذا، أكو غصن بأوراق يابسة أمسكه النبي هزة إلى أن تحاتفت الأوراق وقعت، قال لي شأني ما سألتني يا سلمان لماذا فعلت هذا؟ قلت لا يا رسول الله أنا أسألك الآن لماذا؟ قال لي إذا قام أحدكم إلى الصلاة وتطهر وصلى تساقطت عنه الذنوب كما يتساقط هذا الورق من هذا الغصن. نعم. إذن الصلاة مطهرة، كل فرض يطهر ما بين الفرض والفرض الآخر

الالف واللام مو للعهد، الالف واللام للجنس، يعني جنس الصلاة او جنس الحسنات كلها. الالف واللام الحسنة شنو هي الحسنة؟ هنا احنا ما عندنا حقيقة شرعية مثل ما يقولون الفقهاء، ما عندنا اصطلاح شرعي بالحسنة شنو هي. الحسنة يتبع بيها المشرع العرف، العرف العام. الآن أنا أسأل المجتمع، أقول له لهالمجتمع شنو الحسنة، الشيء اللي اسمه حسنة شنو؟ يقول لي مثلا إطعام الجائع، إذا واحد جوعان تطعمه هاي حسنة. يقول لي مثلا بر الوالدين، إذا عندك أم وأبو وتراعيهم وتبرهم هاي حسنة. يقول لي مثلا أنك تقضي حاجة صاحب الحاجة، هذه حسنة. إذن العرف في هذا المورد هو مرجع، لما أرجع إليه أقول له شنو الحسنات، يقول لي هاي الحسنات. إذا قال لي هاي الحسنات وهذا العرف يرتفع مستوى، يعني هل هالجيل اللي إحنا عايشين فيه المعاني هذه أخذها ميراث اجتماعي، هاي ما طلعها من جيبه، يعني هاي النظرية اللي عندها الجيل بأن كل فعل من الأفعال الحسنة هو من الحسنات، هاي مو من عند الشوى، ما أخذها من آبائه وآباء من آبائهم، وتصعد ليش وقت إلى أيام الرسول، إلى أيام النبي ترتفع السيرة والنبي يقرها والمعصوم يقرها، تصبح قسم من أقسام السنة. إذن يكون عندنا دليلين، عندنا دليل عقلي وعندنا دليل شرعي، الحسنات، وهذا الرأي هو الصائب، لأن الحسنات ما أقدر أقصرها أنا على بس الصلاة، لا، كل عمل طيب. أرجوك بر الوالدين مو حسنة؟ واحد لما يجي أفرض الرعاية للعيال، واحد يطب يقول لك أدخر آخر فلس أجيب أوسع بيه على أطفالي على عيالي على أسرتي، أجيب أقضي بيه حاجاتنا حتى لا نضطر نشك على أبواب الناس، هاي مو حسنة؟ هذه حسنة من أروع الحسنات، حسنة من أكبر الحسنات. الإنسان إعطاء إطعام الأهل صدقة وعمل من الأعمال المبرورة عند الله، هاي كلها حسنات. ولذلك إحنا نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطلق أو يمدح من يقوم بأمثال هذه الأعمال. خلي أروي لك مثلا بعض الحوادث. كانت أكو سرية من سرايا النبي سموها سرية الحبطة. سرية الحبطة هاي سنة 8 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وآله طلع إلى ساحل البحر إلى جهينة، قبيلة جهينة، طلع سرية تطوعهم للإسلام وتجيبهم إلى حظيرة الإسلام. منو كان قائد السرية؟ الأمير على السرية منو؟ الأمير على السرية أبو عبيدة. سرية منو كان بيها ضمنا؟ بيها عمر بن الخطاب، بيها قيس بن سعد، بيها مجموعة من الصحابة، دول كلهم كانوا مجندين بالسرية، وأمير السرية أبو عبيدة. طيب اجوا إلى هذا المكان إلى الحبطة، نفذ جادهم، جاد ما عندهم بعض، يردون يأكلون ودور يردون يقاتلون. تعرف هذا المقاتل يحتاج إلى أن يصاول يجاول، يريد فتشيء يأكل حتى يقوى على القتال على النضال، وما عندهم شيء. بالسرية كان قيس ابن سعد رضوان الله عليه. قيس ابن سعد اجى الى واحد من جهينة عند ابل كثيرة، قال له تبيعني من ابلك اخذ منك كل ناقة بوشق من التمر، نعم انا اخذ منك الناقة فعلا واعطيك ثمنها وشق من التمر بالمدينة، مو هنا، تجيني الى المدينة اعطيك واشهد لك الشهود الذين تحبهم. اي واحد تحب يشهد على هالبيعة على هاللون من التبادل انا حاضر اجيب لك اياه. قال له انت من وانا ما اعرفك؟ قال له انا قيش ابن سعد ابن عبادة ابن دليم. قال له ما اعرفني باهلك، انا اعرف اهلك واهلك اناس يستحقون التقدير يستحقون التكريم، انا مبدئيا ما عندي اي مانع بس اريد شيء، اريد شهود.
استدعى قيس اجى الى جماعة، اجى الابي عبيدة نفسه قائد السرية والى جماعة ومن جملتهم الى عمر بن الخطاب، قال لا اريدك تشهد لي. قال لا انا اعرف انت ما عندك اموال خاصة لك، انا اشهد لك وباشر انت ما تقدر تأدي، ما انا اتوقف ما اشهد لك. الاخرين طلب من عندهم توقفوا وقالوا له انت ما عندك املاك خاصة حتى نشهد لك بالبيعة، انت الان تابع لابوك والبشاتين والاراضي الزراعية لابوك، انت شو راح تشدد؟ خاف تخلف الموعد؟ قالهم ابي يطعم الجائع يفك العاني يؤدي الحمالة عن الاجانب، اذا اجانب عليهم دية ابوي يؤدي الحمالة عنهم، ما معقول انا ابنه ما يسوي لي هذني. ذاك لما سمع الرجل من جهينة صاحب الإبل قال له بدون شهود، ما احتاج شهود، نعم انا راح ابيعك هاي 5 نياق، طبعا هذه 5 نياق اخترها، اخذ من عندك 5 أوشقة من التمر لكن بشروط، تمر من البستان الفلاني من بساتين ابيك، نعم كون بها الصفة، اكو نوع من التمر هالصفة اريدها، هالتمر المخصوص. قال له انا ما عندي مانع، انا اعطيك كلام على ان اشدد لك بهذا. فعلا تناول هالخمسة من الابل، اول يوم ذبح للسرية بعير، هم اشدد عدد السرية 300، ذبح لهم بعير، توزعوا لحمة اشتووه اكلوه. باليوم الثاني كذلك، باليوم الثالث كذلك، اجى راد يذبح باليوم الرابع، اجى لي ابو عبيدة وعمر قالوا له لا تذبح لعلك ما تقدر على الوفاء، عزموا عليه قالوا له ما تذبح بعد، ما خلوه يذبح. ثم تناولوا اللحم وفعلا ادوا رسالتهم وراحوا الى ما كلفهم النبي بفعله بالسرية ورجعوا. لما رجعوا بلغ الخبر قبل رجوعهم سعد ابن عبد ابو قيس، وصل الخبر ان قيس حشك الماخذ، قال بلى انا اعرف اذا كان قيس بالسرية، ما اعرفه من قيس ان ما راح يخليهم يجوعون ابدا، لا انا اعرف ابني واعرفه. فعلا لما رجع قال له ماذا صنعت يا قيس؟ قال له يا ابتي ذبحت لهم في اليوم الاول جزور. قال له ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثاني. قال ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثالث. قال ثم ماذا؟ قال له منعت، ما خلوني بعد اذبح الرابع، وذن اثنين جبتن النياق. قال لا نعمة ما صنعت، هاي البساتين 4 امامك، اقل بستان بي 50 وشق من التمر، شكت تحب تعطيهم؟ شمطي شرطة شنو؟ نفذ له شرطة، نفذ له شرطة وبس، قط اكرم وكشاه وحمله على ناقة وارجعه. لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله، شنو كان تعليقة النبي؟ قال إنه من قلوب جود، القلب جمع قليب، القليب يعني النبع البير، يعني هاي النبع الماء، يقول هذا نبع جود من بيت أجواد من بيت، والنبي هو ينشر بهذا الموقف، قطعا سرور النبي لا يشر إلا بما هو محبوب إلى الله عز وجل. إذن اطعام الطعام حسنة، ليفوتني ما طول انا مريت هنا. هذا قيس فرد نموذج يعني عجيب، يعني اذا اكو عندنا نموذج مشرف في محبي الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، من هذا النموذج المشرف هذا الرجل، هذا قيس بن سعد رجل يعني شو تعبر عنه، الكلمات تعجز عن اداء حقه، لان هذا الرجل كان عنده فتوه، عنده بطولة، عنده صدق، عنده وفاء، عنده إيمان لا حدود له. هذا قيس إلى موقف أتخطر لما معاوية رجع إلى إجا إلى الجرف إلى المعسكر، يريد يروح إلى الحج، سوى طريقة على المدينة إجا للجرف، الجرف هذا المعسكر اللي يعسكرون به. لما وصل إلى الجرف طبوا جماعة بالمدينة يهيئون الناس لاستقباله، انه لازم يستقبل، هذا ما يصير انتم تعرضون عنه، لازم يستقبل. الانصار طبعا عندهم توتر مع الامويين، ما ينسون الانصار
ما ينشون مواقف الامويين منعتهم قصعوا عنهم حتى راتب اطفالهم. في طلع جماعات قالوا لهم تطلعون، اجوا الى قيش قالوا له لابد لك من الخروج لاستقبال معاوية. قالوا معفوني من هاي، قالوا له لا انت تنفقد وقد يكون عدم مجيئك هذا يحمل الاخرين على ان يقومون باعمال الضر باسرتك كلها والضر بالانصار كله كلهم. قالوا اذا احببت ما عندي مانع اطلع. طلع اجى مع المستقبلين الى ان وصل الى الجرف. لما وقعت عين معاوية عليه شر راسه اليه، قال له من قيس؟ قال بلى. قال له ما لي لا ارى الانصار، الانصار ما حد منهم طالع كلهم ولا واحد طالع لاستقبالي ليش؟ قال له ما عندهم رواحل، تجوعتوهم ما عندهم حتى واسطه تنقلهم لهنا والمكان بعيد ما عندهم راحله. قال له اين ذهبت نواضحهم؟ الحكاية بعشتنا، الناضح هو عبارة عن البعير اللي يشقون عليه الماء بالبستان. البعير إذا ودوه للحاج للها يسموه بدنة، إذا ركبوه يسموه راحلة، إذا مثلا شغلوه بالبستان يعبروا عنه ناضح. أين ذهبت نواضح؟ يرجع عير يعني يقول أنت فلاحين، أنتوا ناس فلاحين. أين ذهبت نواضحهم؟ قال ذهبت يوم بدر أفنيناها، يوم ضربناك وأباك على الإسلام حتى أدخلناك فيه كرها. وقف معاوية، وقف أراد زبأر، أراد أن يكلم بأشد. جر عمرو بن العاص قال على رجليك، ترى إذا تكلم بأشد يكلمك بأشد مرتين، أنا أعرفهم هذول. فعلا فعلا يعني العنفوان يهزك الإنسان إذا عنده، خصوص في كلمة الحق، إذا عنده عنفوان وعنده لون من الرجولة والبطولة في مواقف الحق ما في شك أن هذا يبعث في النفس الاعتزاز، يخلي الإنسان يعتز بهذا المعنى تمام الاعتزاز. هذا قيش كان نموذج عجيب الرجل، موقفه ويا الإمام الحسن لا تنسى. قيش ما قدر معاوية بعدين يخليه يبايع، لأن قال له أنا حلفت لا يقع بيني وبينك لقاء إلا وبيني وبينك الرمح والسيف. قال له أنا أبر قسمك أحط رمح وسيف ما بيناتنا. فهو أبا يعني ما تراجع، أراد قتال معاوية على كل حال، لكن عزم عليه الإمام الحسن قال له هاي الدماء راح تروح بلاش، يعني لازم خلص لازم تدعن وتبطل عن القتال، لأنه إذا قتلت الدم ما راح يعطينا نتيجة، لو يعطينا نتيجة ما عندي مانع أقول لك فوت، لكن ما راح يعطينا نتيجة الآن، فعليه الآن اترك القتال. على العموم قيش كان رجل ملء النفس، يملأ النفس هذا الرجل. فهذا قيش هل موقف موقف الكرم أو هل حسنة شرف النبي وأثنى عليها، أثنى عليها هذا الثناء. إذن الحسنات هي ما عرفها المجتمع، كل عمل يؤدي إلى رضوان الله وإلى نفع الناس هو حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالفعل أن الحسنة مهما كان نوعها هي مما يصب في خانة شنو؟ خانة رضوان الله وخانة نفع الناس، لأن هي ما صارت حسنة إلا بعد أن استحسنت من قبل الناس. زين، أي الحسنات أعظم؟ ترى الحسنات إذا تعدت شوية الأمور الخارجية وصارت على الأمور النفسية يكون لها وقع أكبر، يعني سهل على الإنسان أن يطي شوية أموال لكن مو سهل عليه أن يجرح في سبيل الله. سهل على الإنسان مثلا أن يقوم بعملية جود لكن مو سهل عليه أن يقدم فلذة من أفلاذ كبدة يجيبها يعطيها عطاء لوجه الله. أي حسنة أي عطاء أعظم من هذا العطاء؟ هذا العطاء الذي لا حدود له. خلنا نشوف، وقف أبو الشهداء، بدي إطلالة شوية إطلالة قصيرة على كربلاء حتى نشوف هذول هالبيت هذا اللي عرف بالعطاء، عرف بالتضحية، عرف بالجود في سبيل الله. خلنا نشوف شلون وقف أبو الشهداء، إيش قدم بين يدي الله؟
أول ما أراد أن ينزل إلى الساحة رفع رأسه إلى السماء قال: اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. أنا اللي عندي قالها هاي الأسرة ايش عندي، أنا ما عندي غيرهم، عندي هذه الأسرة وراح أقدمهم أضاحي بين يديك. وفعلا ما خلى، يعني ما خلى لا صغير ولا كبير، مو يوحدهم، يوحدهم درب الفداء، فيستوي بهم طاعن في سنه ورضيعه، وقف يقدم الضحية تلو الضحية، تبتدئ بالأولاد وتنتهي يختمها بولد برضيع، وقدمهم واحدا واحدا، قدم تلك الأضاحي حتى أصبحت البيوت منهم خالية. تعرف اللي صار بالمدينة شنو من بعد ما رجعت عائلة الحسين؟ رجعت قامت تمر على هالبيت تلقاه خالي، تمر على هالبيت تلقاه خالي، بيوت ما فيها إلا أرامل ويتامى، لأن قدمهم الحسين يوم الطف وظلت بيوتهم خالية، ليس فيها إلا نساء تاله وإلا أيتام تتعالى أصواتها بالنحيف. هالبيوت الخالية ولعل من أشجى البيوت بيوت آل علي، وبالذات بيت من بيوتهم بيت أبي الفضل العباسي وإخوته، بيت أم البنين. هاي المرأة أم البنين كانت من بعد واقعة الطاف يتفاقم عليها الأشعة واللوعة، تخنقها العبرة، تطلع وين؟ تطلع لي برا، تأخذ طفل العباس تحمله على صدرها وتجيبه، توقف وين؟ خارج المدينة تندب أولادها بأشجى ندبه.

العالم اليوم اصبحت ولا من بنين اربعة مثل نشور الربع قد عالجوا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري كما اخبروا بان عباس قطيع اليمين. ترجع للبيت تقولها للجارية اوكفي لي على باب البيت لا تخليني واحد يطب علي خليني انا والعدويات انا والمشبيات تجول بالدار بينما هي كذلك. كذلك زينب فعلت نفس الفعل اوقفت الجارية قالت لا تدعين احد يدخل علي بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق قالت للجارية ويحك انظري من على الباب. خرجت الجارية رجعت قال سيدتي ان على الباب ام البنين سيدتي ان على الباب ام البنين. قالت ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخل

وحسينا أجابتها وخا وعباس صار

لك وتسمع الصرخة على الباب. انا

حدلك انا ام الله وياي قوم ساعدنا.

0: يكون فيها
1: إلا بقايا لوعة. إخواني نتوجه إلى الله عز وجل بهمومنا بآلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. من اللهم على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وتقضيها وتيسرها يا الله. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح.
3: على سيرة عقايدنا نحبكم يا
2: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني.
4: ساكت ناديك واسمع يا حسين.
2: تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

وحدا يشيل الدمع يطفى بيه داي الشمع عبرتي خنق ضحكتي بأحلى مسيه عبرتي خنق ضحكتي بأحلى مسيه يما فدوى روحي لضحكتك فدوى روحي لضحكتك بعلي

بالصبح يا سهر ليل وربه يا جمال ونازل من الله علي يا جمال.

لك حسن يا حفظ الله جمالك أحلى كلمات أحلى كلمات صوتك أحلى يا جمال الله يا جمال الله العالم صوتك يا حبيب أمك قلب همك سبيل عليك القاسم صوتك

0: لخادم الحسين عبد الخالق الحريشاوي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

غرم سر دمعة عيني وحزني محرم بنحر الحب مذبوح بنحر الحب مذبوح. شكرا لله الكون من التلطيني شكرا لله سوى بالدنيا حسيني شكرا لحسيني ولله من الدار شفتك ديني وسميتك فرضي يهتف ما حبا غيرك مني يدق نبضي قلبي المجنون بمولاه عيدها عيدها.

أكره اسم العطش. ألا وصلى الله ألا وصلى الله وسلم بعد صل على عيني أبو عنك على عيني شاعرها الحبيب أبو كميل كرار حسين.

منك سجن أحزانك أحلى من الجنة، شفتك أجمل سجان، شفتك

0: في سجلة على أهل البكا حتى الحمام تمنت سجلة على أهل
1: سيد القاضي. أكره اسم العطش.
0: ألا ألا وسط
1: ألا وصل الله شاعر هالحبيب أبو ريحانة كرار حسين الكربلائي
0: من حبك كل الحب تأسس لو شمع

ركبل يا صاحب ما ينطيب كل صاحب عاشرتك عشرة عيني وحاجب شكرا.

بجفي مايو حلم عندي تقعد وتشرب الماي أمني.

على اليمن سيد القاضي ليش ماكو تعب اكره اسم العطش حتى من تريد تبكي انت وتلطم فدوه.

0: أهل أكمل وعيد خادم
1: ألا وصل الله وسلم ترابك بسر والله يحبه.

0: يعطش يشوفك ويرتوي منك يا عطش وزع عمرات يا خيمة الحب فيك يظلل على أهل البكاء يا خيمة الحب فيك
1: ألطم ألطم
0: سولفت قبالك كل عندي ظلت بس كلمة بدمعة خدي يا ابو علي اسال عالمهدي شخباره وين ينام قولها ابو صالح يا مولاي شلونه انا ادري مصابك غير لونه والزينه

0: على
1: هنا الحسين،
2: هنا زينب،
1: هنا الطف،
2: هنا الكبرياء،
1: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
2: انتصار البراءة،
1: انتصار المروءة.
2: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
1: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنوني،

0: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
0: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.

صرخات زينب كأنها المرتضى ولله تغضب دمعها من الضرب ما يوم ينصب تظل زينب فقط لحسين

بعزة ومحابة ولا أهم هيدا تخفى بخرابة، لكن مدمع حظل مثل السحابة ورقية خايف وتصيح

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن.

لما انت هي هلا هلا ما دام النفس بينا كلكم حاضرين ما ننساك يا

وقت يا حسين روحي الذي على محبتك مربيها. المرحوم جواد شربه غاتي.

بيا حال من عفتوني بيا حال من هلا هلا بك غاتي يا حسين بيا حال من عفتوني

لما تغمض العين في فدها البيت تجاوب بعد روحه. هلا هلا لما تغمض العين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي وحسرات قلبي تحين ما تنطفي. يا حسين ليك جمرة حزين ما تنطفي. لا والله وحسراتي قلبي تحين ما تنطفي ونخاك بدموعي التهيل. يا يوم يا يوم يلتم الشميل وحسراتي قلبي تحين ما تلطف. يا حسين لك يا حسين لك جمرة ألا ما تلطفي أو حسرات لي قلبي تحين ما تلطف. يا حسين يا حسين لك جمرة ألا بيك ما تلطفي. يا أبو عبد الله حسرات لي دموعي تحين

احسن طفل يا حسين لك جمرة حزين.

حسراتي إلي إلي أو حسراتي قلوب التحين ما تنطفي وننخاك بالدموع إلك إلك أو يا حسراتي قلوب ما تنطي الله يبارك فيك يا حسين ملك جمرة حزين ما تنطفي او حسراتي

الله يبارك فيك. وحسرة اللي

حسين دمعات العتب تختلف عن باجي الدمع

واللي يمتلك عزة نفيس صبرك كليف ما ينجرح ومن ثقل هضم لو يوين ونت دفين ما تنسمح

بحار قد قصتي بغالي الثمن اول شارق قدر وعزتي بغالي الثمن ما يذيب عرقة قصتي بغالي الثمن وعلى الشحيم صعب مني

0: الخاك للخاك بدموع يا ابا عبد الله ويا يوم
1: الفم الشمس
0: اذا للخاك يا ابا عبد الله.

0: بالخدمة.
1: يا حسين دمعتي العتب بتختلف عن باجي الدمع.

تطبيح واللي يمتلك عزت نفس وصبرك ليث ما ينجرح ومن ثقلها وما يوين ونت دفين ما تنسمع والشاري قدر وعزت بغالي الثمن ما يذيب عرقت قصت بغالي الثمن وعالشاهي

0: بارك الله بارك.
1: يا حسين يا حسين بارك الله هلا هلا

0: حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب
1: السيد سعيد الصادق الله هو
0: يا حسين لو ما نعتقد ما يريد عين بك الطلب ما كان يا ابني المرتضى طولنا وياك العتب من عيدنا كم طاريش وصال ومكتوب بين دمع الكتاب

0: وبيني الأجل من قرب وكم شيعي يتمنى إلي يمك قبر أرايد يبين عقد الولاية يمك قبر كم شيعي يتمنى حسرات القلوب من خاك من خاك يا يوم هلا ومن خاك يا باب الله ويا يوم هلا وحسراتي قلوبين يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح لهم بلد يا حسين شتت من زمن وكل واحد اصبح لهم بلد والعز تسهل شدته او البعيد
1: اذاعة جامعة المستقبل العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. تعتبر الشهادتان الشهادة بالتوحيد والشهادة بالنبوة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ركيزتا الاعتقاد والإيمان في الإسلام، وهما علامتا الإنسان المسلم. ولقد كان لهذا الموضوع العقائدي المرتبط بالإيمان والإقرار بالنبوة والرسالة ظهور جلي متكرر فيما صرح به أبطال عاشوراء من مبتنياتهم الإيمانية والاعتقادية. مضافا إلى ذلك، من الأمور المهمة التي نلاحظها في واقعة كربلاء هو هذا الربط بين وجود الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته بالنبي صلى الله عليه وآله وانتسابهم إليه. وهذا في الحقيقة تذكير آخر بمعتقد مهم من معتقدات المسلمين. ففي يوم عاشوراء وقف زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه وخطب في الأعداء المحيطين بمعسكر الحسين عليه السلام، وقال لهم: يا أهل الكوفة، نذاري لكم من عذاب الله، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون. وفي الحقيقة من خلال هذه الخطبة المهمة نكتشف خروج الأعداء الذين تألبوا لقتال الحسين عليه السلام عن جماعة أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ومن هذا المنطلق كانت نهضة كربلاء الواقعة التي أوضحت الحد الفاصل بين أتباع الإسلام الحقيقيين وبين أدعياء الإسلام الكاذبين. وبعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام تحدثنا كتب التاريخ عن فضيحة يزيد كبير بني أمية وزعيمهم. هناك في ذروة غروره ونشوته بانتصاره العسكري وقف مستشهدا بأبيات من الشعر ملؤها العداء للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وهذا في الحقيقة كفر صريح ونفي لنبوة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته. وفي محاورة الإمام الحسين عليه السلام مع ابن عباس في مكة، حيث كان عليه السلام قد سأله قائلا: يا ابن عباس، فما تقول في قوم أخرجوا ابن بنت رسول الله من داره وقراره ومولده، وأخرجوه من حرم رسوله ومجاورة قبره ومولده ومسجده، فتركوه خائفا مرعوبا لا يستقر في قرار ولا يأوي في موطن، يريدون في ذلك قتله وسفك دمه، وهو لم يشرك بالله شيئا ولا اتخذ من دونه وليا ولم يتغير عما كان عليه رسول الله. فقال ابن عباس: ما أقول فيهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، وعلى مثل هؤلاء تنزل البطشة الكبرى. وأما أنت يا ابن بنت رسول الله فإنك رأس الفخار برسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون، وأنا أشهد أن من رغب عن مجاورتك
وطمع في محاربتك ومحاربة نبيك محمد صلى الله عليه وآله فما له من خلاق. فقال الحسين عليه السلام: اللهم اشهد. وبهذا يكون ابن عباس قد شهد صراحة بكفره. نحن لو راجعنا مسير سيد الشهداء عليه السلام من مكة إلى كربلاء سنجد أنه في كل منزل من منازل الطريق إلى ميدان الشهادة كان عليه السلام وأهل بيته وأنصاره يذكرون رسول الله صلى الله عليه وآله بصورة متواصلة، ويؤكدون على ارتباطهم به واتباعهم له. وكان عليه السلام وأهل بيته يعرفون أنفسهم بأنهم ذرية ذلك الرسول الطاهر، ويرون أن كرامتهم وشرفهم في كونهم ذرية وورثت ذلك المبعوث الإلهي الكريم. ولقد أكد الإمام الحسين عليه السلام وأنصاره بأقوالهم وأفعالهم بأرواحهم ودمائهم ولاءهم واعتقادهم بهذا الدين وبهذا النبي الكريم رغم كل الصعوبات والشدائد. وهذا ما ينبغي أن يكون لنا عبرة من عبر عاشوراء الكثيرة. أعظم الله أجورنا وأجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أدنى غيرك قصيد. اي والله ما عدنا غير ابو علي. يا حسين يا واه من الدهر صفين ابوي. هلا يا حسين يا واه يا لسه هلك مقصدنا.

عين يا حسين على عيني على عين على عيني أغاتي إلى خادم الحسين الشاعر المرحوم الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي

غيرك قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفى.

قصيد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا يحضرك ابو علي دنيا واخره بتجاوب يا حسين يا غاتي يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي والله بعد ما عدنا غيرك

ونور للدين رسمك مظهر يا رحمة الله ونور للدين رسمك مظهر جمالك مني إحسانا خلاك زينة عرشك

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستقيب.

0: مازن الموفق، الأستاذ مازن الشطري.
1: فرسة فواهي السيوف مستباحة، دمك يسالف عليها

0: حروف الموصي حروف الموصيفة حروف الموصي للألف
1: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
2: العباس عليه السلام.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

البيت رمز علاك والأستار، وبسر ذاتك تختم الأسرار. قام الوجود فكنت أنت وليه، بالحق نهاء به أمار. ورأى بالثرى لما أقلك فوقه قطبا به فلك الحياة يدار. أمة لك الدنيا متى ناديتها يسعى بها الإجلال والإكبار. أشرقت من أفق الرسالة ساطعا، فإذا الوجود وما به أنوار. وطبعت من عزم النبي محمد سيفا تفل بحده الأقدار. سعدت به الدنيا فأقلع جورها، وتحررت من رقها الأحرار. وهوت عروش الظلم لما سله للحق منتقما به الجبار.

فإذا الهدى من نور وجهك تنطفي، منه الشموس وتخسف الأقمار، تبعت خطاك الجاهلون فأخفقوا، وانهار ما شادوا بهم وانهاروا.

عمدوا إلى رأس الضلال متعتعا، مما سقاه بكأسه الخمار، ومضوا به للملك يخبط شاردا، والتاج فوق جبينه والغار. رفعوه شيطانا على عرش الهدى، تخزى به الأعوان والأنصار. جرثومة للسوء في أدناسها، عار عليه أن يشان العار. مكروا فحاق المكر في سلطانه أبدا، وعاد البغي وهو دمار. والشرك عند الله شر خصاله، من دونه تعبد الأشرار.

يا عابرا درب الحياة كأنه بحر يجود وكوكب سيار، حولت منها القفر بعد مواته، جنات عدن تحتها الأنهار، وكأن أسرار السماء ووحيها بدماك منها خطت الأسفار. لو طاب دهرك ما أصبت، وإنما عاشت عليه لمثلها الأوضار. ولد البلا وولدت في أحضانه، وكذاك فيه تولد الأخيار. كم زلزلتك به الخطوب فزلزلت، وطغى عليها المارد القهار. أصليت غضبتك العدا فتركتهم، مثل الهشيم به تهب النار. وبعثت صوتك في الدهور فلم تزل، بدويه تتجاوب الأعصار. من صرخة في الظلم آلت بعدها، ألا يقوم بداره ديار.

لقيت ربك بالشهادة مشرقا، ملء الزمان حديثك المعطار، مستصغرا شوط الحياة لهمة ضاقت بها الأنجاد والأغوار. في ذمة الأيام أن تقضي على ظمأ ولم يترك لمثلك فار. فبشسع نعلك لا تقاس أمية، والملك طاب وجيشها الجرار. كالصبح أسفر والظلام إذا دجا، ما شدت أنت وشادت الأشرار. خلد البناء على يديك وكلما يبني الفساد وأهله ينهار. فرحا يجددك الزمان وخلفه تطوى القرون وتطمس الآثار. في فتية غمر الولاء قلوبهم وذكى بهم وهج الإباء فثاروا. يرمون شيطان الضلال كما غدت ترمى بأيدي المحرمين جمار. أفديك منهم صامدا بكت السماء من جسمه ما وزع البتار.

يمناه في ألق الشموس مضيئة، ويساره ضاءت بها الأقمار. ناموس حقد عند هيكل قدسه، يجثو الخلود وتسطع الأنوار. فتح الإله عليه في شرف له، تحنى الرؤوس وتخشع الأبصار. وبراه من طهر السماء كأنه ركن به تتمسح الأبرار. قمنا نعدد من علاه وما عسى، يغني البيان وتبلغ الأشعار. نستعرض الآيات وهي مواكب، ونخوض في الأسرار وهي بحار. فنحد كونا لا يحد، وجوهرا تاهت بكنه جلاله الأشعار.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: ما تخلي الورع زين،
1: ما تخلي الورع زين، اخلص من هذا الاحزان.
0: للشيخ هذه القصات النجف.
2: اشكف الرب البشر كون بشر لما انخلق آدم، روح من أول العالم ابحث الآخر العالم، شوف هاي الدنيا تلقى بيها واحد ما كشام، لو تلقى واحد مطمئن ومتنعم ومو ممتحن حتى

الدنيا مهما ردت بيها تصير لياك الناس تبحر، تصير متواضع بسيط تقوم بيك الناس تسخر، تنعزل قالوا تقيل تصير مصدر قالوا اغتر، تترد قالوا مو حسن ولا لجمال ولا وزن، تتحسن تظل ممتحين وجهه قال

مجتمع وانتقاد. ما دام بهذا الوضع اش ترجى بعد بيها نفيع؟ اش دعواك بيها تنخديع ومنها تتأمل؟

الدنيا راعيها يوفى علي وعنا ينطي نظرة. الدنيا راعيها يوفى علي وينطي عنا نظرة مثل فد واحد معلق بالحبل والبير حضره وأسد فوقه وحضرة طاعي والنحال يدوي بكثرة والعسة تقرض بالحال.

الدنيا راعيها يوفى علي وينطي على نظرة مثل صد واحد معلق بالحبل والبير حضرة فوقه وحضرة ساعي والنحل يدوي بكثرة والعفة تقرض بالحبيل وهو تشاف بهالشكل بالعسل فكرة من شغيل يطلع

لو شخص 200 عام يعيش هذا الشخص تالي، لو شخص 200 عام يعيش هذا الشخص تالي، تشوف نص العمر يندار ويروح ويا الليالي، ومن ثلثين بمتاعب ينقضي وعالم خيالي، وينقضي الباقي من العمر بس قام والشيب وعسر، ومن عقب كل هذا الكبور يصدر

تريد من الدنيا تنجى، تريد من الخطر تسلم، انا دليك على واحد بالنوايب بيك مهتم. هذا ابو اليمه الحصين اعتصم بيه ودام الزام، لا تخدعك اراء وفكر، كم واحد بهذا البشر شاف الافاعي بالنظر وبس وصل يمهل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

نهجك الزمان نهجك نليز حبك الرحمة يجري بدك شاعرها الخالد الأديب علي حسين انت لا لغاتي.

0: يشرب دمانه حبك.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي، شاعر خالد علي حسين التلالة غاتي.

هذا آخر جواب خلي على لسيد الشهداء. يجري يجري يجري بدمعنا نهجك اللزمة.

0: ما
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يا علي الليلة ما حد من أهلي وياي، يا علي الليلة كربلاء.

قصيدتنا للشاعر المخلص الموفق قحطان الحسناوي غاشي. اي السوي بيتاوه.

0: عليك كربلاء صعبة هواي كربلاء صعبة هواي
1: يا علي
0: ما حد من أهلي فدوا روح الكون ما حد من أهلي

يا علي هل لي لا أصعب لي لا شافتها العين.

حسين منا أبو فاضل ومنا نحسية مر

على رحلي تطويلة هذا سبيل آلام رحلي تطويلة

العمر هاي أصعب ليلة بأيام العمر لا حسين ولا خيام ولا بدر

يا حيدر ذاك اخويا حسين بارض المجزرة ما اجيت لدفنك يا حيدر لا اجت امي الوديع الطاهرة لا اجى جد النبي هادينا لا اجى جد النبي هادينا اه من ليل 11 كل عذاب هاي كل ام وقلبها ابويا ذاب اه من ليل 11 كل عذاب هاي كل ام وقلبها ابويا ذاب بين رملة وبين ليلى والربا.

تسوي والكساء الجيبة يا عقد الويلة حسين عرياني على رملة كربلة لئن ثوبة يا علم سلبينة كل راح عيده كل راح عيده إيه إيه بعد عين يا علي صوتي ناديك بني يا علي صوتي ناديك بني

اليوم جمرة الحزن تشوينا اليوم هاي أصعب ليلة بأيام العمر يا علي يا علي يا علي صيح يا علي هاي أصعب ليلة بأيام العمر لا حسين ولا خيام ولا بدر

0: والرباب وهي وهي كلهم صوت هبني وانا هي كلهم ويا يا علي ردتك تجي للعائلة يا علي ردتك يا علي والكساء تجيبه يا عقد الولى حسين عريان على رملة كربل لأن ثوبه يا علي مسلبينا يا علي صوتي ناديك بأني بالحسين وشهداء الوي حسين عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين عظم اليوم جمرة الحزن تجوينا اليوم
1: قالوا في الحسين

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذا تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

سل شهيدي حسين رايتها لأن راسل شهيدي حسين رايتها صحي المتوني جارحة.

عزم. هاي ام اخيها هاي ام اخيها تحت بسبيها. اريد اسمع صوتك.

0: وتكربي ليش يا زمان يا زمان. هاي ام اخيها يا زمن هاي ام اخيها
1: يا زمن
0: تحدب سبيها هلا بيك هلا بيك هلا هلا ويم الخدير ويم الخدير الله الله صرتش

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: انتحابي اغترابي ريح الصبالم،
3: لازم تحكي وجاوب.
2: اكتب
3: هلا ريح الصبا

بسم الله بسم الله من بعد التحية.

إلى حضرة جناب الوالد أشكي الحال بالمرسال ظل يطر عتب ودموع مرسالي.

شبه اللي مغشي عليه جب فرقتك بعد لاني من الاحياء انحسب لاني من الاموات لاني من الاحياء انحسب ويوحن علي عليك مش هادي جدك بو يوحن علي عليك مشي هادي جدك ريحت وتدري بي جسمي عندي روحي عندي

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: سكت كيدك، أسعى سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
2: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
3: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب.
2: زين
3: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.
6: هبت علي وغيرت علي، انا ابزي انا هبت علي وغيرت علي. خادم الحسين الشاعر علي الخفاجي، انا بتاريخ الشرف اثبت بطولتها. هبت فاطمه تمشي بمسيرتها، طلعت اميره وفجرت بالكوفه ثورتها. قصر الاماره تزلزل بزينب وصرختها، قصر الاماره تزلزل بزينب وصرختها. هذا الامر واضح جلي، زينب هبت علي وغيرت علي.

هبة علو جنب جنب وحب طف كربل طارينا نزلها جنب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأ رب العرش قالها عباس عباس اقرأ جنب وحب طف كربل طارينا نزلها جنب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأ رب العرش قالها عباس عباس ونزل من السماء حتى المحاملها نور ونزل من السماء محاملها من بعد سبع القنطرة جبريل كان

0: زينب هبت علي وغيرت هبت علي وغيرت علي
1: هبت علي وغيرت علي.

0: نزل كل ملك يمشي بدرب حافي، هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي، هيهات صحنا
1: يا علي
0: هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي، والشيعي من يزحف زحف لا والله مو كافي، والشيعي من يزحف كربلا نوكلي زينب زينب هبت علي
1: وغت علي زينب.

مثل وحشياً هتمثله وحشياً هتمثله هذا الهتاف نردده يا ناصبي جهله هذا الهتاف نردده حاشت أمير وما تذل وحشياً هتمثله هذا الهتاف نردده ويا ناصبي جهله

وحسين صاحب كربلة اي معروف تل الزينبي من زينب تعلى معروف مع الطفرت لي زينب زينب هبت علي وغيرت علي هبت علي وغيرت علي زينب زينب هبت علي وغيرت علي.

وقول صدرك صدرك ربك يا الموال بلطف. اسمع اسمع. صدرك وجعل لك جنة الفردوس، صدرك شفك من يدق الحشين.

وخدماك وحق خضاب دم نحرك وخدماك وجود الصاح خيوانك وخدماك أظل خادم الخدامك

معك لما تصلي الخدم وقف علي يا لما تصلي الخدم وقف علي ناظم الحاشي وحق خضاب دم نحرك وخدمك وخدمك وجود الصاح خيوانك

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: تنحسين وعدة أنا أفضل فاقدة تنطل حسين
1: خادم الحسين الشاعر الحسيني موسى البطل بويه.

يا حلا تولاد خدام الحسين من نزورنهم حنين بصفحين.

خلينا انفجر سين خلينا انفجر وانت راضي ومقتنع حسين خلينا انفجر وانت راضي ومقتنع مهم راضي اولادي خي ذبحونها

تنحسد مني.

اعذرني بس اربع اعذرني بس اربع ولد ربيت له اعذرني بس اربع ولد ربيت لك ما احن عليهم حنيت لك يمه ما احن عليهم حنيت لك ملقى صدرك للسهم ضميت لك ملقى صدرك للسهم ضميت لك هيجي ترجع لي وترد وتترسي عيوني ولد هيجي ترجع لي وترد وتترسي عيوني ولد وترجع النعمة بوسط ما عود

0: أنا أول فقد تنحسد من
1: أنا
2: حشر

يدي لاجل حسين من طي عيونه شغله ويحدى البيهم شغله.

إذا رحيت ويا البنات ولا خراب بيها بات، لا رحيت ويا البنات ولا خراب بيها بات، يمتى ترجع زينبي

تسير دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة

عهد من وعد من يا صليت طف الظعن كمنت ذاك الوقت ما ريدك تخيب لظن ما ريدك تخيب

الغالي المخلص إيهاب المالكي ليه هالشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي ليه هالشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي هذا السجل من يكتمل ويبينش ما يحتوي ويبينش توقف سند واخذ عهد من جفك ما يلتوي من جفك خاف انفرش دربك عطش صد للحسين وترتوي صد للحسين

اهجم واثلج فؤادي كصولة الكرار ان جاء بشر ينادي. ان جاء بشر ينادي ويسرد الاخبار.

حاضر لنا الواقع الحن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني داي مبتره تلقيني داي وش ما حصل زينه بتظل الحن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايا مبتره تلقيني دايا وش ما حصل زينب تظل بحمايتي مهما جرى بحمايتي عهد الصدق ما نفترق إلا نطايح الثرى إلا نطايح الثرى قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف شكل اعتذاري لزينب قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى فكيف

0: لنا الواقعة.
1: مولاتي نظرة
0: هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان الحروف يطلع حمس هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع حمس كان

عسى وقت المساء مو بس قمار تطلع شمس مو بس قمار أبعد لثام الليالي بسيفك البتار

الصبر حصدت نصر وانعدت الساعة حسم وانعدت الساعة حسم فيها اكتفى معنى الوفا كان الفريق شكل الاسم كان الفريق شكل الاسم قامت صرح من كل جرح ظل شاهد أعلى من النجم ظل شاهد أعلى للملحمة الوقت الظمة ما قصرت ربة زلم ما قصرت ربة زلم حطت على التضحية.

تشعر ألم من كل سهم عجر بلو نزلا رشق عجر بلو نزلا رشق رفت ضلع لامس ضلع بالعاشق

طاغت لنا اي فدوة فدوة لغيرتك هلا هلا هلا ام القيم بيها الشيم قدرة وفاء وزوجة ولي قدرة وفاء انت الدمى بحب فاطمة أرض الحرب بتمتلي بذلة عمر.

الرعد والواقعة بالغيرة النا أمه.

0: ألطم ألطم وجاو أمن أمن
1: أمن لضوء السمايا في الليلة الظلماء أرشته أولى البصايا ناقة حنينة أمن.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي

يا حبيبي.

0: بيا زيادي ولا حاجة
1: زيادة عليك
0: خويا خويا وزير قصر.

اني وما خذا تسمع لو لا لا تحيرني بجفاك تقوم لو موتين ورا امد الموت الخذاك وما خذاني بدري اسكت ما ادري نوح قمت اجي يمك واروح

عباس ايش قال الحسين عباس حيرتي لحسيني وتهدر عباس فك عينك لخيك وقف قلبك كلش حيرتني وزاد نوحي اول مره هاي بجي على روحي

0: خويا وزياد الله تروح بي زياني ولا حلقة زيانة بعدك خويا زياني ولا حلقة
1: رايح رايح

0: يا المعودني عليك عادي قوم بلا يديك سوي كل شو لا تضال القاع ساكن
1: في قلة بعد اسمع
0: من روح توين وراي وترضى ما ترضى على هاي احسينكم يا احسين يا منيس وانكم نزلت دمعتي

رايح.

0: أخويا وزين الله تروبي
1: بعيونك سهم وانا عين على الخيم اخلل مني الخيم طلع حرام انت بعيونك سهم وانا عين على الخيم

0: طاحن واحنا طحنا ريتو منا مسكون لا صبح صبحنا نسواني من الخيار طاحن زينب قوموا للخدور يا خدر رجي زينب خدرك أغلى من عباس
1: شوف الحيرة شوف
0: بس لا بي أجيكي ولا أعوف ولا أقدر أشيله ولا أشوف ريت منا مسكون لا صبر

0: رايح رايح رايح رايح عن رايح اول
1: خويا خويا وزي ضلت روحي صيح يا حبيبة زي علي خويا وزي ضلت روحي صيح يا حبيبة زي علي رايح
0: رايح رايح
1: رايح
0: للشاعر الموفق السيد محمد الموسوي.

الضحكاوي علي بكى وهسه علي لا ميت ولا ضال لا كف

ليش يا ناس روحي كل ما يشهق يطلعها عفوا طيحنا فينا على القاع ميتي زينب تيهت يا أول حسين روحي لو بي صديق شالي أشيانا

0: يطلع
1: طيحنا اثنين على القاع ميتي زينب تيهت يا هو الحسين.

0: باسيبوني
1: باسيبوني رايي

ويا ما دامك مشيت

انا موشي حسين ذاكر التموت من وراك.

عنوك عباسي الحرام باكر يفوته بالسوق خاف يطوب بني السوق ويموته نسوان المخيم توين كلها.

هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن هدأت دموع عاشوراء، ماذا تعلمنا؟ هذا هو سيكون عنواننا لهذا اليوم. هذا اليوم 16 من شهر محرم الحرام، الذي جاء بعد ليال وأيام ثقيلة على القلوب، بعد أيام حملت لنا في طياتها ذكرى من أعظم المواقف الإنسانية والإيمانية في التاريخ، ذكرى كربلاء الخالدة. انقضى يوم عاشوراء وسكنت أصوات النحيب، ولكن الرسالة لم تنتهي والعبرة لم تنقض، والدروس ما زالت تنادي كل صاحب ضمير حي. سنقف وإياكم اليوم عندما بعد محرم، عندما بعد المصيبة، عندما بعد الدموع، لنسأل أنفسنا ماذا تعلمنا؟ وكيف نحول الحزن إلى إصلاح؟ وكيف نجعل من ذكرى الحسين عليه السلام مدرسة للحياة؟

16 من محرم الحرام هو ليس يوما كسائر الأيام، هو ليس يوما في كربلاء كباقي الأيام، لأن كربلاء في هذا اليوم كانت ما تزال تحمل آثار الفاجعة. الأجساد الطاهرة على الثرى والخيام محترقة تشاهد الظلم، الأطفال اليتامى يحملون وجع الفقد، ونساء الثكالى يواجهن رحلة الأسر الطويل. لكن العجيب في هذه المعركة العسكرية التي انتهت، إنها بدأت عندما انتهت. أغرب شيء وأصعب شيء في عاشوراء إنها بدأت حين انتهت. انتهت عاشوراء كمعركة عسكرية، ولكنها بدأت كمعركة للكلمة والوعي. فأراد الظالمون في هذه المعركة أن يسكتوا صوت الحق، وإذا بصوت الحسين عليه السلام يزداد انتشارا. أرادوا أن يدفنوا القضية في رمال كربلاء، أرادوا أن يطمسوا ثأر الحسين أو ثار الحسين، أرادوا أن يكون الحسين وحيدا، فكان وحيدا، ولكن وحدته هي من أعطته النصر والخلود. أرادوا أن يدفنوا القضية في رمال كربلاء، وإذا بها تحولت إلى رسالة خالدة تتناقلها الأجيال. تعالوا معي أحبتي لنقف وقفة تأمل قصيرة وبسيطة جدا. إن كثيرا من الناس يظنون إن الهزيمة تكون بفقدان القوة أو العدد، ولكن كربلاء علمتنا إن الهزيمة الحقيقية هي هزيمة المبدأ، وإن أصحاب المبادئ لا يهزمون وإن استشهدوا.

تعالوا معنا الآن لنقف وقفة وعي وإدراك، وقفة فهم لكربلاء ودروس كربلاء. إن من أهم دروس كربلاء التي علينا أن نقف عندها هي أن الإنسان الحقيقي لا يساوم على الحق. كيف؟ إمامنا الحسين عليه السلام كان يعلم بحجم التضحيات ومع ذلك لم يتراجع. علمنا إمامنا الحسين عليه السلام إن المبادئ لا تباع للمصالح المؤقتة. كيف؟ أننا في حياتنا اليومية نواجه مواقف كثيرة، نواجه الأمانة والخيانة، الصدق، الكذب، العدل، الظلم، الكثير من المواقف. هنا وفي تلك المواقف يظهر لنا أثر مدرسة الحسين عليه السلام، والذي يقول إن الثبات على الحق قد يكون مكلفا ولكنه الطريق إلى رضا الله واحترام النفس. نعود إلى ما قلناه قبل قليل، إن المواقف التي نتعرض لها في حياتنا، أما أن نكون أمينين أو خائنين، صادقين أو كاذبين، عادلين أو ظالمين، نواجه كذا مواقف في حياتنا، لكن علينا أن نقف قليلا عند ثورة الحسين في كل هذه المواقف. اليوم عندما نتعرض إلى موقف بين الحق والباطل، علينا أن نتذكر كربلاء وعاشوراء، وعلينا أن نتذكر مدرسة الحسين كيف وقف مع الحق وبالتالي نال رضا الله ونال ما كان يريده من تلك الثورة، وإذا بالحسين اليوم خالد على مر التاريخ. فلم تكن نهضة إمامنا الحسين عليه السلام هي قضية شخصية، ولكنها كانت قضية إصلاح. خرج إمامنا الحسين من أجل الإصلاح في مقولته الشهيرة التي دائما نقولها ونستذكرها في كل حديث عن ثورة الحسين، يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. اليوم نحن بحاجة إلى هذا المعنى أكثر من أي وقت مضى. قد يتساءل كيف نحتاج إلى هذا المعنى أو كيف نحتاج إلى الإصلاح في حياتنا اليوم. الإجابة بسيطة جدا جدا، وفي نفس الوقت مهمة وعلينا أن نقف عندها. الإصلاح الذي كان يريده الحسين عليه السلام هو ليس في المعركة فقط، فالإصلاح اليوم يبدأ من الأسرة، المدرسة، مكان العمل، الشارع، المجتمع كله. اليوم بحاجة إلى إصلاح. كل إنسان يستطيع أن يكون عنصر خير وإصلاح. الحسين عليه السلام لم يعلمنا البكاء فقط، بل علمنا العمل أيضا. إذن كان إمامنا الحسين عليه السلام هو عنوان

مواضيع وأن نعي ما هي ثورة الحسين وكيف نكون مع الحسين وكيف نكون مع الإصلاح الذي أراده الحسين من خلال كل ما ذكرناه سابقا، الأسرة والمدرسة والعمل والإخلاص فيهما والمحافظة على الصلاة وبر الوالدين والصدق في المعاملة وخدمة الناس، ترك الظلم، ترك الغيبة، الحسد، نصرة المظلومين، تمسك بأخلاق الإسلام. هذه كلها هي رسائل كربلاء، هذه كلها هي دروس كربلاء ومآثر كربلاء التي أرادنا الحسين أن نقف عندها، فلا نضيع دماء الحسين ولا نجعلها تذهب هباء منثورا كيفما أرادت أو كيفما أردنا نحن. إذن أحبتي الكرام، علينا أن نكون حسينيين بقلوبنا وبألسنتنا وأهم شيء في تعاملاتنا مع الآخرين. إذن نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى محبي وأنصار الحسين.

0: يا لثروات الحسين، شبابنا الأحباء، أنتم اليوم أمل الأمة ومستقبلها. اليوم نحن وإياكم تعلمنا من كربلاء إن العمر لا يقاس بعدد السنين، ولكن بعظمة الموقف. ففي كربلاء أطفال لهم مواقف مشرفة خلدها التاريخ، وصغار وشيوخ خلدهم التاريخ بمواقف عظيمة. إذن إن العمر لا يقاس بعدد السنين، ولكن بعظمة الموقف. فشباب كربلاء سطروا أروع صور الإيمان، الشجاعة والوفاء. شبابنا الأحبة، ما أجمل منظركم وأنتم تخدمون الحسين وتقدمون الماء لهذا ولذاك. تبكون الحسين وتقدمون الطعام وتقيمون مآتم العزاء وتلطمون الصدور وتلبسون السواد. ما أجمل منظركم وأنتم تقومون بخدمة الحسين. اجعلوا من محرم نقطة انطلاق نحو العلم والأخلاق والنجاح وخدمة المجتمع. كونوا أصحاب رسالة كما كان أصحاب الحسين عليه السلام. أحبتي، شبابنا الأحبة، بناتنا، أخواتنا، إخواننا، عليكم أن تجعلوا من هذه الأيام بداية لانطلاقة جديدة، انطلاقة أصلها الحسين وأساسها الحسين ومبدأ الحسين وخلود الحسين، لتكون هذه الأيام انطلاقة للوفاء لدم الحسين. لا تكونوا أصحاب شعارات فقط وتقولون لبيك يا حسين دون أن تلبوا الحسين. إن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الحسين ينطق بكلمة ألا من ناصر ينصرني، هذه حجة علينا نحن اليوم، لأنه عندما نادى وكان وحيدا وقال ألا من ناصر ينصرني، أو قال ألا من ناصر ينصرنا، وأراد من المسلمين والمؤمنين أن ينصرهم. فاليوم عندما نقول لبيك يا حسين، وهناك أيضا نقول إن لم يجبك بدني حين استغاثتك فقد أجابك لساني وقلبي، فاليوم أحبتي علينا عندما نقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين اليوم تعني أن نتخلق بأخلاق الحسين. لبيك يا حسين في صدقنا، لبيك يا حسين في تعاملنا مع الآخرين، لبيك يا حسين في الابتعاد عن الغيبة والنميمة والنفاق والحقد والأنانية. لبيك يا حسين لها آثار عظيمة ولها قوة خارقة. فاليوم عندما تنطقون بهذه الكلمة، عليكم أن تلبوا نداء الحسين بالأخلاق التي أرادها منا، لأنه خرج من أجل الأخلاق ومن أجل الإصلاح. نعود إلى عاشوراء التي مرت أيامه والقلوب لا تزال تسمع صدى النداء، وأرض كربلاء لا زالت تروي للأجيال قصة الحق والكرامة، والدموع لا زالت تنهمر كلما ذكر طفل عطشان أو أم مكلومة أو أب فقد أبناءه في سبيل الله. لكن الحسين لم يرد منا أن نبقى أسرى للحزن، بل أراد أن نحمل رسالته ونمضي بها نحو الإصلاح والخير. العبرة الكبرى هي إن الإنسان مسؤول عن موقفه أمام الحق، ففي كل زمان يوجد حق وباطل، في كل زمان يوجد عدل ويوجد ظلم، في كل زمان يوجد صدق ويوجد كذب. سؤالنا الدائم لأنفسنا: أين نحن اليوم؟ ومع أي جانب نقف؟ علينا أن نجيب على أنفسنا بهذا السؤال أو لهذا السؤال، لأن كربلاء هي ليست حدث تاريخي يسرد ويذكر فقط، ولكنها ميزان للأخلاق، ميزانا أخلاقيا وإنسانيا يحدد مواقفنا في الحياة. اليوم علينا في كل موقف أن نتذكر وأن نستوعب وأن نقف ونقول إن هذا الموقف اليوم ستشاهده أو سيشاهده الحسين، سيشاهده آل بيت محمد، سيكون عند الله. فإذا علينا أن نراجع المواقف وأن نتذكر إن هذا الموقف سيذكر في سجلاتنا وسيعرض أمام الملأ، فعلينا أن نكون أصحاب مواقف مشرفة. اليوم نحن وإياكم نعيش أيام 16 من محرم الحرام، ونستذكر حزن الإمام الحسين عليه السلام الذي هو ليست نهاية الطريق بل كان بدايته. نبكي أكيد لأن المصاب عظيم، ونتعلم لأن الرسالة عظيمة، ونعمل لأن المسؤولية عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الحق والعدل، وأن يرزقنا صدق الولاء والعمل الصالح، وأن يحفظ أوطاننا وأهلنا من كل سوء. فنقول رحم الله شهداء كربلاء. علينا أن نقف الآن وقفة وعي ومعرفة. هذه الوقفة ستكون مع كربلاء، ولكن بعد قليل.
1: خادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلائي، حسين يا قصة عشق ما حد فهم معناها.

تعالوا معنا أحبتي لنعود إلى هناك إلى كربلاء ونقف عند المآثر التي تركتها لنا كربلاء. فاليوم

عاشوراء حاضرة كل يوم وفي كل أرض وفي كل مكان. ومن أعظم العبر التي نستخلصها من كربلاء الذي ذكرناها قبل قليل إن الحق لا يقاس بالكثرة. فالحسين عليه السلام بأبي وأمي وأصحابه كانوا عددهم قليل. قبل كم يوم سمعت قصيدة جميلة جدا يقول السبعين صاروا ملايين. يعني لو نريد نوقف عند هذه الكلمة فقط، إنه كيف تحول أنصار الحسين من 70 ناصر إلى ملايين الناصرين. هذا هو دليل إنه الشخص إذا وقف مع الحق، وقف مع الله، وانتفض على الظلم، وقاتل وجاهد الظلم بكل ما يملك، هكذا سينتصر، وهكذا سيتحقق ما يريد. كانوا عظماء أصحاب الحسين في المبدأ والإيمان، وأثبتوا أن الإنسان يستطيع أن ينتصر لقضيته حتى لو كان وحيدا ما دام متمسك بالحق والعدل. الله سبحانه وتعالى أراد من عندنا أن نتمسك أو أن نكون مع الحق أينما كان وحيثما وجد وفي أي زمان وفي أي وقت وفي أي مكان. الحق صعب، والحق ليس بهين. اليوم إذا أردنا أن نقف مع الحق علينا أن نكون أقوياء بهذه الإرادة، وأن نكون أصحاب مبدأ وعقيدة. أيضا اليوم كربلاء تعلمنا أن الكرامة أغلى من الحياة، الكرامة أغلى من الحياة نفسها. عندما تكون الحياة مقرونة بالذل والخضوع للباطل، فالكرامة تكون أقوى من هذه المواقف. رفض إمامنا الحسين بأبي وأمي المساومة على مبادئه. قدم لنا أروع نموذج للعزة والإباء، ليبقى صوته عبر القرون منادي بحرية الإنسان وكرامته. إذن رسالة الحسين من كربلاء هي أن نكون أصحاب مبدأ وكرامة، وأن نكون ثابتين على العقيدة مهما كلفنا الأمر حتى وإن كنا وحيدين. وأيضا من دروس كربلاء الخالدة، أكيد هي كربلاء مدرسة عظيمة، هي الصبر عند الشدائد. واجهت مولاتي زينب بأبي وأمي وأهل بيت محمد وأصحاب الحسين، روحي لهم الفداء، واجهوا أروع وأصعب الظروف وأشد المصائب، لكنهم ثبتوا على إيمانهم، ضربوا وقتلوا وهجروا، وتم سبي نسائهم وأطفالهم، لكنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في قوة الإرادة واليقين بالله تعالى. وهذا ما يعلمنا إن المحن مهما اشتدت فالصبر والثبات يفتحان أبواب الفرج والأجر العظيم. وتعلمنا أيضا من كربلاء أهمية تحمل المسؤولية وعدم السكوت عن الظلم. الإصلاح لا يتحقق بالأماني، ولكن بالمواقف الشجاعة والكلمة الصادقة والعمل المخلص. وقد خرج الإمام الحسين عليه السلام طالبا للإصلاح، ليؤكد أن الإنسان المؤمن هو مسؤول عن مجتمعه وقيمه ومبادئه.

0: فاشهدي
1: ما شاء الله
0: حسينا
1: لخادم الحسين الشاعر الدكتور أحمد العلياوي.
0: نحن أنصار حسين نشتري الموت شراء، دمنا الحر يلبي في الملمات النداء، دمنا

نخشى من عدو كيف نخشى نحن من جئنا لأرض الموت كي نهدي الدماء نحن

حلية طعناتنا حسينا حسينا لا ينام المعتدي كرب

نحن من جئنا للموت بأنفسنا، نحن من جئنا وأهدينا الدماء. وتمعنا قليلا بهذه الكلمات لوجدنا إن أصحاب الحسين فعلا هم من جاءوا بأنفسهم نحو المعركة، وهم من أهدوا دماءهم لنا، وهم من ضحوا بأنفسهم وعيالاتهم من أجلنا، من أجل أن نكون اليوم مسلمين وأن نذكر الحسين وأن يحيى ذكر الحسين، من أجل أن نكون سائرين على مبادئ الحسين وعلى العبر التي تركتها لنا أرض كربلاء. من عبر كربلاء المهمة هي الوفاء والإخلاص الذي تجسد في أصحاب الحسين عليه السلام، الذين جسدوا لنا أسمى معاني الوفاء حين ثبتوا مع الحسين عليه السلام حتى اللحظات الأخيرة، مقدمين أرواحهم فداء للمبدأ الذي آمنوا به. علمونا إن الصداقة الحقيقية والولاء الصادق يظهران في أوقات الشدة لا في أوقات الرخاء. تبرز في كربلاء مكانة المرأة المؤمنة الواعية الصابرة الكتومة والمعطاء من خلال مواقف مولاتي زينب بأبي وأمي التي حملت رسالة الثورة بعد استشهاد أخيها الحسين عليه السلام، وحولت لنا الألم إلى قوة، وحولت الألم إلى قوة والمحنة إلى رسالة، لتؤكد إن للمرأة دورا عظيما في حفظ المبادئ ونشر الحق. علينا كلما نستذكر كربلاء وكلما نقف في كربلاء أن نذكر ونتذكر ما جرى في كربلاء، وعلينا أن نراجع أنفسنا باستمرار وأن نسأل هذا السؤال: هل نقف مع الحق أم نخذله؟ هل نتحلى بالصدق والأمانة والعدل؟ هل نكون عنصر إصلاح في أسرنا ومجتمعاتنا؟ هل نحن اليوم نحيي ذكرى كربلاء بالدموع وحدها؟ أم نحول هذه الدموع إلى دروس، إلى سلوك يومي، وإلى أخلاق عملية؟ هل نحن من أصحاب الشعارات نقول لبيك يا حسين ويا ليتنا كنا معك وروحي فداك يا حسين والكثير من الأقوال التي تقال في المجالس الحسينية، أم إننا نكون فعلا مع الحسين بأخلاقنا؟ هكذا تبقى كربلاء منارة تهدي الأجيال، وتبقى رسالة الحسين عليه السلام نداء خالدا يدعو إلى الحق والعدل والكرامة والأصلاح، لتظل هذه القيم حية في النفوس ما دامت الحياة. هذه المبادئ وهذه الأخلاق التي تركها لنا الحسين عليه السلام ما هي إلا توجيه لكل موقف نتعرض له في حياتنا العامة. الكثير من المواقف نتعرض لها اليوم، وذكرناها في بداية اللقاء، أننا نتعرض إلى الحق، إلى الباطل، إلى الظلم، إلى الطغيان، إلى أن نكون مع الحق، إلى أن نكون مع الباطل، إلى أن نكون صادقين كاذبين، أن نكون مخلصين، أن نكون أصحاب مبدأ، أن نكون أصحاب كلمة. كلنا نتعرض إلى هذه المواقف، ولكن من منا يبقى ثابتا على موقفه؟ ومن منا يتذكر كربلاء والحسين عندما يتعرض لهكذا موقف؟ ومن منا يجعل كربلاء نصب عينيه؟ لنجعل من هذا المحرم هو بداية لأن نجعل كربلاء معنا في كل لحظاتنا وفي كل تصرفاتنا. لا نحضر دم الحسين هبا، ولا دم الشهداء، ولا هموم مولاتنا زينب. مولاتنا زينب امتلأ قلبها قيحا ومرارا وعذابا مما جرى عليها، ولا يهون ذلك العذاب إلا عندما نكون متخلقين بأخلاق الحسين.
الدين هو نصيحة، الدين هو كلمة طيبة، الدين هو إرضاء الله سبحانه وتعالى بالعمل بما يريد. والله ماذا يريد؟ يريد منا الصدق، الكرامة، الوفاء، الإخلاص، عدم الغيبة، عدم النميمة، حب لأخيك ما تحب لنفسك، كونوا أمة واحدة متساوين، كونوا مع بعض متآخين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إغاثة ملهوف، التصدق، الكلمة الطيبة، الوقوف مع الحق، الوقوف ضد الباطل، الابتعاد عن المعاصي، رحمة الصغير ورحمة الكبير، عدم التجاوز على الآخرين. هذه هي أخلاق الحسين وهذه أخلاق كربلاء، علينا أن نقف عندها وعلينا أن نكون من أصحاب الرسالات. هذا هو الإصلاح الذي كان يريده الحسين، إصلاح مهم جدا، ولا يعود علينا إلا بالراحة وأيضا إلا بالطمأنينة. فكل من أراد أن تقضى حوائجه عليه أن يتخلق بأخلاق الحسين وأخلاق كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مستمعينا الكرام حسن العاقبة، وأن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأن نكون فعلا من أنصاره وممن يقول لبيك يا حسين بأقواله وأفعاله لا بلسانه، وأن نكون أصحاب رسالة. سادتي وأحبتي الكرام، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لقائنا وإياكم لهذا اليوم من برنامج مآثر الطف، هذا البرنامج الذي كنا معكم فيه. أنا أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وأمانه، وإلى اللقاء.

الوادم تحب الألوان اللي بيها تتجمل الصورة، لكن الواعي يريد يصحح الأخطاء دورة. والمشكلة دخانك، المشكلة دخانك من خفت ما

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

0: بدمعي بدمعي هلبت أموت والله يجمعني. عيني حسيني مرت سنة ونص من توادعي.
1: عدنا حكي عدنا حكي.
0: عيني حسيني مرت سنة ونص من توادعنا. بدمعي حلبت أموت والله يجمعني. جنة جنة روح على جسمي أنا الله وزعنا. جنة جنة روح على جسمي أنا الله وزعنا. عشرة بعشنا مثل الحمام ودهري ضيعنا. عشنا بعشنا

0: شياني مرت سنة ونص من توازي
1: خادم زيانة ميرزا عادل أشتناني
0: عيني حشياني مرت سنة ونص من توادعنا ودعي بدمعي هلبت أموت والله يجمعني ودعي بدمعي هلبت أموت والله يجمعني جنة جنة جنة جنة روحي على جسمي أنا الله وزعنا جنة جنة روحي على جسمي أنا الله وزعنا عشنا بعشنا

تقول لحالي اش حالي الذبحوك مرة عشرة ذبحوني خويا خويا ميتة يمتة يوم الأمية فرجة سووني ميتة يمتة ميتة يمتة يوم الأح

بجسمي بكل كتر ذكر الصوت عدواني عندي بلحدي ستة شهود على اللي طقاني عندي بلحدي

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

خادم الحسين الشاعر الطيب المخلص ناظم الحاشي أبد ما يندفن شمس الضواها هلا رغم ما نزلت وعافت سماها أبد ما يندفن شمس الضواها رغم ما نزلت وعافت سماها إذا روحك ملك موتك خذاغ عدل والدنيا تشتمك هواغ من صرت بيك اعتقادي انبض بحبك فؤادي من صرت بيك اعتقاد انبض بحبك فؤادي يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يقيني ولا أضيل شمس ما تندفن يقيني ولا شمس ما تندفن يا حسين رحيلك رحيل خلودك كربل

ما فكرت يوم من أجيلك أوجع أوجع أبد ما فكرت يوم من أجيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك ولا رجع أبد شي من جميلك يا حسين ولا رجع أبد شي من جميلك إذا وسع لحام جسمي بسبيلك إذا وسع لحام جسمي بسبيلك.

0: دعائي أحس بيك من أشوفك حرم كعبة وأطوفك أحس بيك من أشوفك حرم
1: كعبة وأطوفك
0: أحس بيك من أشوفك
1: حرم كعبة
0: وأطوفك وحن ليك من حن الشمس ما تندفن هلا وحن ليك من حن

0: فدوة.
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: أعلى
1: يا حسين
0: عليك الدنيا كلها وما خفتها. حسين حسين هذا أبوي حسين. عليك الدنيا كلها وما خفتها ويا عليك الدنيا كلها تقول وما قلتها.
1: نعم
0: هذا
1: تقول وما قلتها.
0: قوة هي نعم
1: هذا تقول وما قلتها.
0: رفض لا الرفض من قدمتها. مناحر مو سوالف سولفتها. مناحر
1: مو سوالف سولفتها.
0: مناحر

0: رهن أمرك رهن الشمس ما تندفن رهن أمرك
1: رحيلة

اسمع اسمع. اجونا وضدك بغدر المرائي وجينا بفتوة السيف الكفائي وجينا بفتوة السيف بعد لقوا بينا المجاهد والفدائي لقوا بينا المجاهد بعد شكو لقوا دم الحشد دم كربلاء لقوا دم الحشد دم كربلاء هلا هلا لقوا دم الحشد دم كربلاء الله لقوا دم الحشد دم كربلاء دمنا من

0: جيله أثر للطفل قونه وجونه وحاربونه أثر للطفل قونه وجونه وحاربونه ولا غمض جفين شمس ما تن
1: الله
0: ولا غمض جفين شمس ما تن يا حسين

شنو عندك بقى وما قدميته؟ شنو اللي عندك بقى وما قدميته؟ أخوتك ولدك وبيتك سبيته.

وجيت بلا جفن يوم الاجيته وجيت بلا جفن كل شي عندك ما بقالك حتى دمك.

راجع ايدك ايدك اجت ردت سلالة حال مية عسى ان كربلة ترجع سبية عسى ان كربلة ترجع سبية توكلنا بعلي حامل حمية توكلنا بعلي أخذنا الراية من المرجعية أخذنا الراية من المرجعية أخذنا الراية من المرجعية راية بيها المهدي كاتب قاتلوا جمع النواصب راية بيها

ولا طحنا وخسرنا ولا يوم انكسرنا ولا طحنا وخسرنا ولا قيد وسجن شمس ما تندفن ولا قيد وسجن

0: يا حسين
1: يقول وحق رب العرش واسمه وكتابه وحق رب العرش واسمه وكتابه دم الشايب تظل ثار الشباب دم الشايب تظل ثار الشباب يظل حاضر رغم حسرة غيابه

0: السنابل
1: يدي ارفعها فدوى اروح له
0: مداد الطف رجع خضر سنابل ولا خفنا برغم رجعوا مناجل نفس ذاك المقاتل رد مقاتل نفس ذاك المقاتل حشد وانصار شجعان وبواسل حشد وانصار شجعان نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدت جنودك نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدت جنودك حشد طف امتداده عشق درب الشهادة حشد طف امتداده عشق درب الشهادة وكيد الحب يجين شمس ما تنفين وكيد الحب يجين شمس ما تنفين

ذاك يعرف جزائه. ما شاء الله. جزاء الحاربك يعرف جزائه. جزاء الحاربين رب بسمائه. قلوبنا بك

نعدك عشق من الطفولة صعب غيرك ينولة عشق من الطفولة صعب غيرك ينولة لك نبجي ونوى

شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك إذا شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك حسين ويا حسين أشهد بأنك حسين ويا حسين أشهد فلا عفت الحشد لا ما أظنك فلا عفت الحشد لا ما بعد فلا عفت الحشد لا ولا نترك ولا أكدمنا من دم كربلاءك لا ولا نترك أكدمنا من دم إذا ترضى علينا نحن جفوف دينا إذا ترضى علينا خدم من نقترين شمس ما تندفين خدم من نقترين

0: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس: إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: بعد شباب
1: حسين
0: عندك غيرك انا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق انا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق

زين اسمع صيح من قلبك يا ابا عبد الله يا عبد ايها الرقيب يا ابا عبد الله حسين

خير واعتني لبحاجتي من ندق باب خير واعتني لبحاجتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي اذا خير ما يردك الحسين الشطي من ندق باب خير ارفع ايدك ابوس ايدك انا حبيبي من ندق باب خير واعتني لبحاجتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي انا اعرف ما يردني لو اني اسمع قصتي وما ابي عن ماي وجهي ولا اصوب وندمعتي ما ابي عن ماي وجهي ولا اصوب عندك مكان عمي اللي يحسين على بابك كون اطلع حرقتي اللي يحسين على بابك كون طلع حركتك وصيح يا أبا عبد يلا من أخير يلا يا أبا عبد

حسين من نديق جان باب خير واعتني لبحاجتي من نديق جان باب خير واعتني لبحاجتي بلا كلام فدوى حبيبي حبيبي من نديق جان باب خير واعتني لبحاجتي أنا أعرف ما يردني لو أن يسمع قصتي أنا أعرف ما يردني لو أن يسمع قصتي

يا قلبي يمك بيدك يطهري القلب يا أبا عبد الله.

اسمك والله ترتاح النفس من نجيب انطار اسمك والله ترتاح النفس.

والله ترتاح النفس والله ترتاح يلي تشيم كل ساعة قلبي بكربلة لما يحس يلي تشيم كل ساعة قلبي بكربلة لما يحس انت عرش الله مكانك ليش نايم بالشمس انت عرش الله مكانك

حسين يا حبيب ماكو مثلك يا حبيب يا حبيب ماكو مثلك ساعتي الوحشة ونس ساعتي الوحشة ونس

شعنا ليش اسمع اسمع حسين بالفطرة عرفت لا دراسة ولا علم حسين بالفطرة عرفت تفرح نشيلت ايدك يلا حسين بالفطرة عرفت لا دراسة ولا ونختم اسمع لقلبي وقل شي زي حي الختم ونختم اسمع لقلبي قل شي اسمع هاي اسمعها

واسم يقدروني بالمجالس من طوب وين خدم يقدروني بالمجالس من طوب. أعيد لك يلا.

ونختام اسمع لكبدي وقل شي يزيح الختم. ختام اسمع لكبدي وقل شي يزيح الختم.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

0: يلا آخر مرة خيل ونار
1: صلى الله.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

جري تروحي للكوفة سبيه.

0: جروح الزمن والغاضرية. ها يا زينب،
1: ها يا زينب،
0: اسمع ها يا زينب قصتك.

شفت خوتك وردة ذبلانه بغصنها والتراب يفصل بايده جفنها.

يا الورث دمعة الزهرة وحزينها الليلة عندك عين ما

0: هذا آخر التعب حبيبي، اترك التعب كله عند الحسين وروح. ها
1: ايه يا زينة،
2: عيونك السهرانة يا زينب علامة عجبنا.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

من زين ترى العافوني اعتبارها من زيت اي بارك الله بس هالليله شاف اعتبار الله الله الله الله لا ينطق ضالي يا زماني.

خلصت ان شاء الله. تبا نسيت عيوني نسيت ان شاء الله يعودكم بهاي الايام لبا عبد الله. تبا الله الله الله حسين بويا فكر بنيتك عليله حسين بويا فكر بنيتك